0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بيفيان عزد فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفادة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي، ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولويتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحول دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه بإمكانه إغناء عمليات اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية عملية التحضيرية الإقليمية، تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبو ظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة، كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي ترأى على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وخلص السيد فرحان إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم الأحد حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلانديز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. وشارك جميع اللاعبين المتواجدين في بلومفونتين في هذه الحصة، فيما لم يسافر المدافع الدولي نايف أكرد إلى جنوب إفريقيا. ويواصل أكرد بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي للعودة إلى المنافسة إلى جانب الطاقم التقني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. وسيظل المدافع المغربي مع ذلك رهن إشارة المنتخب الوطني الأول استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل بمدينة طنجة. وعقب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 يتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفرق أهداف زائد 2 متقدما على النيجر الذي يتوفر بدوره على 3 نقاط زائد 1 فيما يتذيل كل من ليسوتو والغابون المجموعة بدون نقاط. وفي الجولة الثانية يواجه أسود الأطلس منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر بمدينة بلومفونتين انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال على أرضية ملعب فريستي تويتا.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه 8 لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد، جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في 8 يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 يوليو الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100%
4: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مراكش تحتفي بالإرث الشعري لمحمود درويش. فضاء صيفية مبادرة في خدمة التمكين الاقتصادي للنساء بزاغورة. ودبدو تعيش على إيقاع الدورة 13 لمهرجان تفرانس والعشرين لمهرجان العلاوي. البداية من مراكش، حيث احتضن المعهد الفرنسي لقاء فنيا للاحتفاء بإرث الشاعر محمود درويش، أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة وأبرز الأصوات الشعرية التي تحظى أعمالها باهتمام واسع وبالترجمة في الأدب العربي. وتوخت هذه الأمسية إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الفلسطيني الكبير من خلال برنامج جمع بين قراءة شعرية باللغة الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما، أعادت هذه الأمسية تذكير بمكانة محمود درويش في الثورة الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وإلى زاغورة، حيث بدأ فضاء صيفية أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وواجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهارتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. ومن المرتقب أن تستقبل هذه الورشات أيضا مجموعات من النساء القادمات من أوروبا في إطار تجارب تتمحور حول اكتشاف الثقافة المغربية والمطبخ التقليدي والتبادل الإنساني. والختم من إقليم توريرت، حيث عاشت مدينة دبدو فعاليات الدورة 13 لمهرجان تفرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي، وذلك بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
5: على إيقاع الفنون الشعبية والأهازيج الأمازيغية، احتضنت مدينة دبدو فعاليات الدورة 13 لمهرجان تفرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
6: هذه السنة أعتقد بأن ما يميزها هو أننا نحتفي بالذكرى الفضية للخطاب الملكي السامي بأجير، أي بمرور 25 سنة على هذا الخطاب الملكي السامي.
5: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الأمازيغية رهانات وآفاق يندرج في إطار التنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الرقص الجماعي برسم سنة 2025.
7: هذه السنة هو مهرجان تفرنت الأمازيغي 13 لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لسنة 2025 بمشاركة 22 فرقة ديال حيدوس من جميع المناطق مناطق المغرب بالتبري على المرتبة الأولى لنيل هذه الجائزة.
5: فقرات هذه الدورة تضمنت تنظيم كرنفال احتفالي وندوة علمية حول موضوع إيقاع العلاوي ذاكرة التعايش وروافد التلاقح الثقافي في دبدو، وعرض شريط وثائقي حول تاريخ المدينة إلى جانب حفل توقيع كتاب دبدو غنى التاريخ والتراث والحضارة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية مخصصة للأطفال.
2: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها، ويسمعان لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتحت أشغاله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام وزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
8: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة العدم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
9: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي وجميع المفاهيم اللي كتتعلق بالذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
4: وتندرج هذه الفعالية الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صحتك.

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الأستاذ محمد رفقي، الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط النشأة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز، وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده، بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد الترتيل وتجويد، وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقة القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية، أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة، وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
4: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
3: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
5: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
6: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
3: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض، لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الداخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل. وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك، واللي كيأكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس، وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول انخرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق دياله، وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. وهذا مهم لأنك يعطي واحد الإشارة قوية عشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصر الله. واليوم كاين تركيز، وأكدوا كريس لاندو لأن أمريكا الموقف واضح، ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.

0: ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بيفيان عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفدة من تجربة المملكة يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي. ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولوياتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحل دون التوصل إلى توافق في الآراء بل على العكس من ذلك فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية العملية التحضيرية الإقليمية تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبوظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة كما ينبغي على الأفكار التي

0: تبلورت على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي طرأ على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وأتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وأخلص السيد فرحان إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل، كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في الثامن من يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 من يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
4: نظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
5: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيادلة المغاربة اللي تسلط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
3: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة.
6: هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال للنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إمفارما تأسست سنة 2010، وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة، وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤول وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكر بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكر بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكر أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكر على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. نرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تتولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو إيموراجي، وتيقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكة أو لودم ماكولير اللي هو تيؤدي إلى مشاكل في جودة البصر، ويقدر يؤدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الأعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن أن تتضرر العين بسبب السكري دون أعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطورة كلها كاينة في هذا السؤال، بحيث أن هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكة وما تيحس بتا شي حاجة، تيدوزو عندنا وتيشوفو 10 على 10، ولكن منين تنفحصو الشبكة ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدو نعاودو على على على على, على, على باش يدوزو مرة في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكة ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسو بواحد النقص في جودة البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطة كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابة كحلة تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضدر القدام ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفو جوده النظر، وتنقيسو قياس ديال البصر، تنعبرو الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفو واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعد المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها، ويمكن لنا نشوفوا إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفوا بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فح الشبكه العادي.
1: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحة ديالي هي أولا إلا كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر مثل اللازير أو لافوتوكواغولاسيون بانغيتينيان وبعض الحقنات في داخل العين أو ليزانجيكسيون انترافيتريان. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتوره حبيبه التازي اخصائيه في طب وجراحه العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدا تاثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعه المنتظمه قد يصنعان فرقا كبيرا في حمايه النظر. فالعنايه بالسكر هي ايضا عنايه بالعين وحمايه لنعمه البصر. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: صحتك. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27-97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تسبب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
6: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارطاجيو بيناتهم يعني الافكار، ورغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقيه، كل واحد كيلعبوا ان ستيل. كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربيه وعربيه، فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
5: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين اوروبيين ومغاربه على خشبه مسرح واحده، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقيه. هذا اللقاء يشكل فرصه لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركه تجربته وتاثيراته ومقاربته الموسيقيه. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين التصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
9: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
8: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: افتتح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركين يكون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1,800,000,000 مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها معنا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئية الرفيعة المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
11: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهدم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
12: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي وجميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
7: وتندرج هذه الفعالية الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية
5: داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
13: الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد الترتيل وتجويد وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقة القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
15: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
16: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يتواصلوا على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
15: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
17: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
18: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية وهذا إش كثير نشكرهم عليه.
15: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
19: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الدخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك، واللي كيأكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس، وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول انخرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق دياله، وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. وهذا مهم لأنك يعطي واحد الإشارة قوية عشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس من قبل الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم كاين تركيز، وأكدوا كريس لاندو لأن أمريكا الموقف واضح، ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
19: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية.
0: تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
21: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: السيد الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بيفيان عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفدة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي. ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولوياتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحول دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية عملية التحضيرية الإقليمية، تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبو ظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة، كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء

0: مؤسساتك. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وأتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وخلص السيد فرحان لأن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد، جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في الثامن من يونيو سنة 2022. بعدما شادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 من يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
5: ننظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
6: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيادلة المغاربة لتسليط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
4: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة

0: لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال للنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إم فارما تأسست سنة 2010، وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة، وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100%
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول ديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا للسعودية. الاستراتيجية المشتركة، كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. صحتك.

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مهرجان مراكش للفيلم القصير يرفع ستارة عن دورته السادسة بالمدينة الحمراء. هذا الحدث السينمائي يتوخى جعل الفيلم القصير أداة حقيقية للقاء والتطوير المهني والدبلوماسية الثقافية من خلال جمع أفلام وسينمائيين ومهنيين ينتمون إلى آفاق جغرافية متعددة، وتحل مالطا ضيفة شرف على هذه الدورة، مما يفتح حوارا سينمائيا وثقافيا جديدا بين المغرب والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
4: هذه الدورة السادسة يجد متميزة نظرا للأفلام اللي ديجا عندنا في المسابقة والأفلام اللي الصبيب ديال الأفلام اللي توصلنا به فاش درنا لابيلا كونديداتور اللي كان أكثر من 400 فيلم. الحمد لله عندنا أفلام من جميع أنحاء العالم اللي توصلنا بهم، وفي هاد لا سيليكسيون اوفيسيال عندنا يعني افلام وصلنا يعني حتى لاستراليا وصلنا حتى لاشين.
5: انا سعيد بهذا المهرجان لانه ماشي مهرجان يعرض فقط فيه اسبوع، ولكن لانه كيفتح الباب امام مجموعه ديال الخريجين ومجموعه ديال المخرجين والمبدعين، ماشي فقط انهم ياخذوا جوائز او يحصلوا عليها، ولكن انه يوريهم الطريق ويفتح لهم طريق، وهذا هو الجوهر ديال هذا المهرجان.
3: ومن خلال مسابقتين وطنية ودولية ولجنتي تحكيم إلى جانب برامج مهنية جديدة، يعزز المهرجان موقعه كمنصة تصل المغرب بالسينما الإفريقية والدولية. تكمن أهمية المهرجانات في إقامة جسور بين سينمائيين ومهنيي القطاع والجمهور. الفيلم القصير يشكل فضاء متميزا لبروز حساسية جديدة وأشكال جديدة في السرد. مشاركة في هذه الدورة تمثل فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وتبادل الآراء. وهكذا تتحول مراكش من 25 إلى 30 من شتنبر الجاري إلى فضاء تعرض فيه الأفلام وتتطور فيه المشاريع ويلتقي فيه المهنيون وتنطلق فيه إمكانات جديدة للتعاون.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم الأحد حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلانديز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. وشارك جميع اللاعبين المتواجدين في بلومفونتين في هذه الحصة، فيما لم يسافر المدافع الدولي نايف أكرد إلى جنوب إفريقيا. ويواصل أكرد بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي للعودة إلى المنافسة إلى جانب الطاقم التقني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. وسيظل المدافع المغربي مع ذلك رهن إشارة المنتخب الوطني الأول استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل بمدينة طنجة. وعقب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 يتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفرق أهداف زائد 2 متقدما على النيجر الذي يتوفر بدوره على 3 نقاط زائد 1 فيما يتذيل كل من ليسوتو والغابون المجموعة بدون نقاط. وفي الجولة الثانية يواجه أسود الأطلس منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر بمدينة بلومفونتين انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال على أرضية ملعب فريستي تويتا.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
3: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
8: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجيو بيناتهم يعني الأفكار، ورغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقية كل واحد كيلعبوا ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربية وعربية، فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
3: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين أوروبيين ومغاربة على خشبة مسرح واحدة، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقية. هذا اللقاء يشكل فرصة لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركة تجربته وتأثيراته ومقاربته الموسيقية. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد دياله في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هاد السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هاد السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب الممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصة معرفة نظرية، لكن لا بد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي ما زال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتنع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب السلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في التصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتدار الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يتواصلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
1: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
3: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
4: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
1: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ناب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ناب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
5: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ناب راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ناب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ناب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين برقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي شقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تتأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الدخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل. وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك، واللي كيأكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس، وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول خرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق دياله، وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. وهذا مهم لأنك يعطي واحد الإشارة قوية عشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم كاين تركيز، وأكدوا كريس لاندو لأن أمريكا الموقف واضح، ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم الأحد حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلانديز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. وشارك جميع اللاعبين المتواجدين في بلومفونتين في هذه الحصة، فيما لم يسافر المدافع الدولي نايف أكرد إلى جنوب إفريقيا. ويواصل أكرد بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي للعودة إلى المنافسة إلى جانب الطاقم التقني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. وسيظل المدافع المغربي مع ذلك رهن إشارة المنتخب الوطني الأول استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل بمدينة طنجة. وعقب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 يتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفرق أهداف زائد 2 متقدما على النيجر الذي يتوفر بدوره على 3 نقاط زائد 1، فيما يتذيل كل من ليسوتو والغابون المجموعة بدون نقاط. وفي الجولة الثانية يواجه أسود الأطلس منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر بمدينة بلومفونتين انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال على أرضية ملعب فريستي تويتا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه 8 لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل، كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في 8 يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
5: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجيو بيناتهم يعني أفكار، ورغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقية، كل واحد كيلعبوا ان ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربية وعربية، فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
4: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين أوروبيين ومغاربة على خشبة مسرح واحدة، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسية الموسيقية. هذا اللقاء يشكل فرصة لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركة تجربته وتأثيراته ومقاربته الموسيقية. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة، جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة، من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط النشأة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز، وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده، بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد الترتيل وتجويده، وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقة القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية، أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة، وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: السيد الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بيفيان عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفادة من تجربة المملكة يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولويتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية رياء بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحول دون التوصل إلى توافق في الآراء بل على العكس من ذلك فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية عملية التحضيرية الإقليمية تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبوظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت

0: إلي إذ أن التعقيد الذي طرأ على الجريمة المعاصرة من شبكة الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وخلص السيد فرحان إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: التطور الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
4: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهدم المدرسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
5: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الاصطناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الاصطناعي وجميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الاصطناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
3: وتندرج هذه الفعالية الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: السيد الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية

0: متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفدة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي. ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولوياتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحول دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية العملية التحضيرية الإقليمية، تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبوظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة، كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي طرأ على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارب بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العبرية. العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وأتبع بالقول: ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وأخلص السيد فرحان إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية، والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية، والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنين.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: مراكش للفيلم القصير يرفع ستارة عن دورته السادسة بالمدينة الحمراء. هذا الحدث السينمائي توخى جعل الفيلم القصير أداة حقيقية للقاء وتطوير المهني والدبلوماسية الثقافية من خلال جمع أفلام وسينمائيين ومهنيين ينتمون إلى آفاق جغرافية متعددة، وتحل مالطا ضيفة شرف على هذه الدورة، مما يفتح حوارا سينمائيا وثقافيا جديدا بين المغرب والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
3: هذه الدورة السادسة يجد متميزة نظرا للأفلام اللي ديجا عندنا في المسابقة، والأفلام اللي الصبيب ديال الأفلام اللي توصلنا به فاش درنا لابيلا كانديداتور اللي كان أكثر من 400 فيلم. الحمد لله عندنا أفلام من جميع أنحاء العالم اللي توصلنا بهم، وفي هاد لا سيليكسيون اوفيسيال عندنا يعني أفلام وصلنا يعني حتى لأستراليا وصلنا حتى لشين.
4: أنا سعيد بهذا المهرجان لأنه ماشي مهرجان يعرض فقط في أسبوع، ولكن لأنه كيفتح الباب أمام مجموعة ديال الخريجين ومجموعة ديال المخرجين والمبدعين، ماشي فقط أنهم يأخذوا جوائز أو يحصلوا عليها، ولكن أنه يوريهم الطريق ويفتح لهم طريق، وهذا هو الجوهر ديال هذا المهرجان.
2: ومن خلال مسابقتين وطنية ودولية ولجنتي تحكيم إلى جانب برامج مهنية جديدة، يعزز المهرجان موقعه كمنصة تصل المغرب بالسينما الإفريقية والدولية. تكمن أهمية المهرجانات في إقامة جسور بين السينمائيين ومهنيي القطاع والجمهور. الفيلم القصير يشكل فضاء متميزا لبروز حساسية جديدة وأشكال جديدة في السرد. مشاركة في هذه الدورة تمثل فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وتبادل الآراء. وهكذا تتحول مراكش من 25 إلى 30 من شتنبر الجاري إلى فضاء تعرض فيه الأفلام وتتطور فيه المشاريع ويلتقي فيه المهنيون وتنطلق فيه إمكانات جديدة للتعاون.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
7: نظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
8: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيدلة المغاربة لتسليط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
6: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال لنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهة
9: كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 سبتمبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين تصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: صحتك، مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الداخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك، واللي كيأكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس، وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول خرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق ديالو، وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. وهذا مهم لأنك يعطي واحد الإشارة قوية عشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس من قبل الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم كاين تركيز، وأكدوا كريس لاندو لأن أمريكا الموقف واضح، ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم الأحد حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلانديز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. وشارك جميع اللاعبين المتواجدين في بلومفونتين في هذه الحصة، فيما لم يسافر المدافع الدولي نايف أكرد إلى جنوب إفريقيا. ويواصل أكرد بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي للعودة إلى المنافسة إلى جانب الطاقم التقني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. وسيظل المدافع المغربي مع ذلك رهن إشارة المنتخب الوطني الأول استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل بمدينة طنجة. وعقب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 يتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف زائد 2 متقدما على النيجر الذي يتوفر بدوره على 3 نقاط زائد 1، فيما يتديل كل من ليسوتو والغابون المجموعة بدون نقاط. وفي الجولة الثانية يواجه أسود الأطلس منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر بمدينة بلومفونتين انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال على أرضية ملعب فريستي تويتا.
1: ماب راديو.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين شقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. أعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد جدد انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل، كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في 8 يونيو 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 يوليو الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
11: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجيو بيناتهم يعني الأفكار، و رغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقية، كل واحد كيلعبوا ان ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربية وعربية، فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
2: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين أوروبيين ومغاربة على خشبة مسرح واحدة، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقية. هذا اللقاء يشكل فرصة لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركة تجربته وتأثيراته ومقاربته الموسيقية. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة، من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط النشأة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده، بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد الترتيل والتجويد، وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقة القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية، أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة، وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
1: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: السيد الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بيفيان عزدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفادة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي. ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولوياتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحول دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية عملية التحضيرية الإقليمية، تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبو ظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة، كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي ترأى على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وأتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وأخلص السيد فرحان لأن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: افتتح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركين يكون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين وللانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج البعض.

0: نستعملها وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهدم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
1: المحاور اللي غادي نطولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي، جميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكن ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقميه الخاصه بالتعليم والتربيه والتكوين بصفه عامه.
2: وتندرج هذه الفعاليات الفكريه والعلميه في اطار اللقاءات الراميه الى رصد تطورات التكنولوجيه المتسارعه وتدارس سبل استثمار ادوات الذكاء الاصطناعي كرافعه اساسيه لتحديث الدعامات البيداغوجيه وتجويد المحتويات التعليميه والتكوينيه داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: مراكش للفيلم القصير يرفع الستار عن دورته السادسة بالمدينة الحمراء. هذا الحدث السينمائي يتوخى جعل الفيلم القصير أداة حقيقية للقاء والتطوير المهني والدبلوماسية الثقافية من خلال جمع أفلام وسينمائيين ومهنيين ينتمون إلى آفاق جغرافية متعددة، وتحل مالطا ضيفة شرف على هذه الدورة، مما يفتح حوارا سينمائيا وثقافيا جديدا بين المغرب والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
4: هذه الدورة السادسة يجد متميزة نظرا للأفلام اللي ديجا عندنا في المسابقة، والأفلام اللي الصبيب ديال الأفلام اللي توصلنا به في فاش درنا لابيلا كانديداتور اللي كان أكثر من 400 فيلم. الحمد لله عندنا أفلام من جميع أنحاء العالم اللي توصلنا بهم، وفي هاد لا سيليكسيون اوفيسيال عندنا يعني أفلام وصلنا يعني حتى لأستراليا وصلنا حتى لشين.
5: أنا سعيد بهذا المهرجان لأنه ماشي مهرجان يعرض فقط في أسبوع، ولكن لأنه كيفتح الباب أمام مجموعة ديال الخريجين ومجموعة ديال المخرجين والمبدعين، ماشي فقط أنهم يأخذوا جوائز أو يحصلوا عليها، ولكن أنه يوريهم الطريق ويفتح لهم طريق، وهذا هو الجوهر ديال هذا المهرجان.
2: ومن خلال مسابقتين وطنية ودولية ولجنتي تحكيم إلى جانب برامج مهنية جديدة، يعزز المهرجان موقعه كمنصة تصل المغرب بالسينما الإفريقية والدولية. تكمن أهمية المهرجانات في إقامة جسور بين السينمائيين ومهنيي القطاع والجمهور. الفيلم القصير يشكل فضاء متميزا لبروز حساسية جديدة وأشكال جديدة في السرد. مشاركة في هذه الدورة تمثل فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وتبادل الآراء. وهكذا تتحول مراكش من 25 إلى 30 من شتنبر الجاري إلى فضاء تعرض فيه الأفلام وتتطور فيه المشاريع ويلتقي فيه المهنيون وتنطلق فيه إمكانات جديدة للتعاون.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوس قزيل إن غميس ماب راديو. ماب راديو
6: أول إذاعة

0: إخبارية 100%. خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
1: نظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
2: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيدلة المغاربة لتسليط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
0: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال لنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: صحتك.

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين، وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري تقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهمو بين داخل العين عندنا واحد الطبقة مهمة جدا، بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزو الضوء من العين الراس، اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزو الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي اللي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير، اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزو عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بداء السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو يمكن نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او هايبرتنسيون اوكولير والجلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعض المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكننا نشوفوا إلا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير ديال العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفوا بدقة كاع الطبقات ديال الشبكة ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكة أو نزيف أو تقلع في الشبكة اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فح الشبكة العادي.
1: كنصيحة أخيرة يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري أو لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمة البصر؟
2: النصيحة ديالي هي أولا ملي كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر مثل اللازير أو الفوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين أو ليزانجيكسيون انترافيتريان. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والإنجاب انشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤولية وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بالنسبه لمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
4: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
5: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
6: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لينا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وغندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السيد الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفدة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي. ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولويتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحول دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية العملية التحضيرية الإقليمية، تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبوظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة جديدة كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني، أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي طرأ على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وأتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وأخلص السيد فرحان لأن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجربته، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط النشأة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده، بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد الترتيل وتجويده، وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقة القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية، أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة، وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا البيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الدخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. بالموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل. وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك واللي كيأكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول خرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق دياله وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف الأمم المتحدة. وهذا مهم لأنك يعطي واحد الإشارة قشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس من قبل الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم كاين تركيز وأكدوا كريس لاندو لأن أمريكا الموقف واضح ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
5: ننظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
6: يأتي تنظيم مؤتمر الدولي لعالم الصيادلة المغاربة لتسليط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
4: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال لنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
9: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة العدم المدرسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
10: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي وجميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
8: وتندرج هذه الفعالية الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
11: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل، كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في 8 يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
12: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجيو بيناتهم يعني الأفكار و رغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقية، كل واحد كيلعبوا ان ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربية وعربية، فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
8: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين أوروبيين ومغاربة على خشبة مسرح واحدة، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقية. هذا اللقاء يشكل فرصة لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركة تجربته وتأثيراته ومقاربته الموسيقية. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين التصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
2: صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100%
3: أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم الأحد حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلانديز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع تركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. وشارك جميع اللاعبين المتواجدين في بلومفونتين في هذه الحصة، فيما لم يسافر المدافع الدولي نايف أكرد إلى جنوب إفريقيا. وشارك جميع

0: نتي طنجة. وعقب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 يتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفرق أهداف زائد 2 متقدما على النيجر الذي يتوفر بدوره على 3 نقاط زائد 1، فيما يتذيل كل من ليسوتو والغابون المجموعة بدون نقاط. وفي الجولة الثانية يواجه أسود الأطلس منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر بمدينة بلومفونتين انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال على أرضية ملعب فريستي تويتا.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: افتتح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين،

0: وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاجية المعرفة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على
0: المملكة المغربية. أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها واسمعنا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتحت أشغاله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغمسن غماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجربه وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط النشأة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز، وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد الترتيل والتجويد، وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقة القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية، أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة، وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
6: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
5: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
7: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهذه القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
8: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
5: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض، لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: الذكاء الصناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
10: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهضم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
11: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي وجميع المفاهيم اللي كتعلق بها الذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
9: وتندرج هذه الفعاليات الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
0: المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها ويسمعن لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد دياله في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هذه السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هذه السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب الممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصة معرفة نظرية، لكن لابد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي ما زال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتانع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب السلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في التصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاكتداد الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
1: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجيو بيناتهم يعني الأفكار، رغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقية. كل واحد كيلعبوا ان ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربية وعربية. فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
0: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين أوروبيين ومغاربة على خشبة مسرح واحدة، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقية. هذا اللقاء يشكل فرصة لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركة تجربته وتأثيراته ومقاربته الموسيقية. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة، من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: مسافر الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد، جدد انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في الثامن من يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 من يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم الأحد حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلانديز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. وشارك جميع اللاعبين المتواجدين في بلومفونتين في هذه الحصة، فيما لم يسافر المدافع الدولي نايف أكرد إلى جنوب إفريقيا. ويواصل أكرد بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي للعودة إلى المنافسة إلى جانب الطاقم التقني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. وسيظل المدافع المغربي مع ذلك رهن إشارة المنتخب الوطني الأول استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل بمدينة طنجة. وعقب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027، يتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف زائد 2، متقدما على النيجر الذي يتوفر بدوره على 3 نقاط زائد 1، فيما يتديل كل من ليسوتو والغابون المجموعة بدون نقاط. وفي الجولة الثانية يواجه أسود الأطلس منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر بمدينة بلومفونتين انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال على أرضية ملعب فريستي تويتا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: السيد الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بيفيان عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفادة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي، ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولوياتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحل دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه بإمكانه إغناء عمليات اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية عملية التحضيرية الإقليمية، تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبو ظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة، كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي ترأى على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وخلص السيد فرحان إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفدة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي. ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولويتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحول دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية عملية التحضيرية الإقليمية، تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبوظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة، كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي طرأ على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارب بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العبرية. العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة، وتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وخلص السيد فرحان إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية، والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية، والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة للمواطنين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين برقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز، والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
4: المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
5: نظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
6: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيدلة المغاربة لتسليط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
4: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال لنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين تصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماتراديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهة
7: كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي

0: تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار، وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة إنغادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل ننغميسن قماب راديو ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100%
0: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها ويسمعان لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات

0: إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضائي الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
4: كليك
3: أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
6: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
5: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
7: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
8: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
5: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
4: السيد الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بيفيان عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفدة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي. ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولوياتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها لتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان فإن هذا التنوع لا يحل دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية عملية التحضيرية الإقليمية، تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبوظبي نهاية العملية التحضيرية بل بداية جديدة، كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي طرأ على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وأتبع بالقول ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وأخلص السيد فرحان إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
10: هذا المهرجان كيخول الفنانين انهم يتلاقاو ويبارطاجيو بيناتهم يعني الافكار، ورغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقيه كل واحد كيلعبوا ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربيه وعربيه، فكانت واحد كان واحد الفيزيون زوين.
9: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين أوروبيين ومغاربة على خشبة مسرح واحدة، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقية. هذا اللقاء يشكل فرصة لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركة تجربته وتأثيراته ومقاربته الموسيقية. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية،
1: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
12: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
13: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنظن لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
14: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه سنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا البيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الداخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وخلقت واحد القطيعه مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر ان الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه هو الاساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك ارمينيا من خلال الرساله اللي بعث رئيس الوزراء الارميني الى جلاله الملك، واللي كيأكد فيها بان حكم ذاتي تحت السياده المغربيه هو الاساس، وان القرار الاخير كيفتح طريق لتعزيز الوحده الترابيه للمملكه المغربيه. فكان واحد يعني كان مجموعه دول انخرطت في الديناميه من مختلف القارات، موريس من افريقيا، الدول امريكا اللاتينيه، ارمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بان يعني مسار الحل خطى الطريق ديالو، وبان اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الاطراف في الامم المتحده، وهذا مهم لان كيعطي واحد الاشاره قويه عشيه يعني انعقاد اجتماعات مجلس الامن الشهر المقبل، واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحده كيف النائب الكاتب الدوله الامريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ اعلانه من قبل فخامه الرئيس من قبل الرئيس الامريكي لجلاله الملك محمد السادس نصره الله، واليوم كاين تركيز، واكدوا كريس لاندو على ان امريكا الموقف واضح، ولكن الان تفعيله على ارض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصاديه في الاقاليم الجنوبيه.
0: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه. ماب راديو، اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين برقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز، والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. أعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي شقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط النشأة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد الترتيل والتجويد الجديد، وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقات القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية، أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة، وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل، كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في الثامن من يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 من يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: مهرجان مراكش للفيلم القصير يرفع الستارة عن دورته السادسة بالمدينة الحمراء. هذا الحدث السينمائي يتوخى جعل الفيلم القصير أداة حقيقية للقاء والتطوير المهني والدبلوماسية الثقافية من خلال جمع أفلام وسينمائيين ومهنيين ينتمون إلى آفاق جغرافية متعددة، وتحل مالطا ضيفة شرف على هذه الدورة، مما يفتح حوارا سينمائيا وثقافيا جديدا بين المغرب والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
6: هذه الدورة السادسة يجد متميزة نظرا للأفلام اللي ديجا عندنا في المسابقة والأفلام اللي الصبيب ديال الأفلام اللي توصلنا به فاش درنا لابيلا كونديداتور اللي كان أكثر من 400 فيلم. الحمد لله عندنا أفلام من جميع أنحاء العالم اللي توصلنا بهم، وفي هاد لا سيليكسيون اوفيسيال عندنا يعني أفلام وصلنا يعني حتى لأستراليا وصلنا حتى لشين.
7: أنا سعيد بهذا المهرجان لأنه ماشي مهرجان يعرض فقط في أسبوع، ولكن لأنه كيفتح الباب أمام مجموعة ديال الخريجين ومجموعة ديال المخرجين والمبدعين، ماشي فقط أنهم ياخذوا جوائز أو يحصلوا عليها، ولكن أنه يوريهم الطريق ويفتح لهم طريق، وهذا هو الجوهر ديال هذا المهرجان.
4: ومن خلال مسابقتين وطنية ودولية ولجنتي تحكيم إلى جانب برامج مهنية جديدة، يعزز المهرجان موقعه كمنصة تصل المغرب بالسينما الإفريقية والدولية. تكمن أهمية المهرجانات في إقامة جسور بين السينمائيين ومهنيي القطاع والجمهور. الفيلم القصير يشكل فضاء متميزا لبروز حساسية جديدة وأشكال جديدة في السرد. مشاركة في هذه الدورة تمثل فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وتبادل الآراء. وهكذا تتحول مراكش من 25 إلى 30 من شتنبر الجاري إلى فضاء تعرض فيه الأفلام وتتطور فيه المشاريع ويلتقي فيه المهنيون وتنطلق فيه إمكانات جديدة للتعاون.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: إنغميس نمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
4: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
8: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
8: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
9: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهدم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
10: المحاور اللي غادي نطولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الاصطناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الاصطناعي، جميع المفاهيم اللي كتعلق بها الذكاء الاصطناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكن ندمجوا الذكاء الاصطناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الموارد الرقميه الخاصه بالتعليم والتربيه والتكوين بصفه عامه.
4: وتندرج هذه الفعاليات الفكريه والعلميه في اطار اللقاءات الراميه الى رصد تطورات التكنولوجيه المتسارعه وتدارس سبل استثمار ادوات الذكاء الاصطناعي كرافعه اساسيه لتحديث الدعامات البيداغوجيه وتجويد المحتويات التعليميه والتكوينيه داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: افتتح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركين يكون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين، والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها، وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
8: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100%
11: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها ويسمعان لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام وزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
14: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
13: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
15: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
16: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
13: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
12: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيان عزد فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما

0: والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد سلط السيد فرحان الضوء على 5 دروس مستفدة من تجربة المملكة، يتعلق أولها بالتخصيص الإقليمي باعتباره أمرا لا غنى عنه، معتبرا أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي ذات نطاق عالمي، إلا أن مظاهرها ومواطن الضعف المرتبطة بها وعواقبها غالبا ما تكون ذات طابع محلي وإقليمي. ولهذا فإن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية تشكل جسرا حيويا يربط بين الواقع الوطني ووضع المعايير العالمية. وأضاف: لقد أثبت تجربتنا أهمية إفساح مساحة تتيح لبلدان المنطقة تحديد أولويتها وتبادل خبراتها والمساهمة بشكل جماعي في النقاش العالمي. ويهم الدرس الثاني مبدأ الشمول الذي يعزز الشرعية والفاعلية على حد سواء، حيث شدد السيد فرحان على أن الحكومات لا يمكنها اليوم التصدي بمفردها للتحديات الإجرامية المعقدة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والممارسون في الميدان والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية يمتلكون معارف وخبرات تكمل العمل الحكومي. ولذا يضيف الدبلوماسي المغربي: ينبغي ألا ينظر إلى مشاركتهم على أنها مجرد عملية تشاورية، بل يجب أن تصبح على نحو متزايد جزءا من ثقافة حقيقية للبناء المشترك، حيث تساهم مختلف الأطراف المعنية في تحديد التحديات ووضع آلية الاستجابة ودعم مرحلة التنفيذ. ويؤكد الدرس الثالث على أن ضرورة تحويل التنوع الإقليمي إلى مصدر للتقارب العالم، إذ أظهرت العملية التحضيرية أن المناطق المختلفة قد تقارب قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية من منظور تاريخي ومؤسساتي واجتماعي متنوع. ومع ذلك يضيف السيد فرحان: فإن هذا التنوع لا يحل دون التوصل إلى توافق في الآراء، بل على العكس من ذلك، فعندما يندرج هذا التنوع في إطار حوار فإن بإمكانه إغناء عملية اتخاذ القرارات متعددة الأطراف. وتلك هي بالتحديد أهمية العملية التحضيرية الإقليمية: تحويل التجارب المتنوعة إلى أولويات مشتركة، ومن ثم إلى التزامات دولية موحدة. ومن جهته يشير الدرس الرابع إلى أن الحفاظ على استمرارية الترابط بين التشاور والتفاوض والتنفيذ يعد أمرا جوهريا، حيث يتعين ألا يشكل إعلان أبوظبي نهاية العملية التحضيرية، بل بداية جديدة، كما ينبغي على الأفكار التي تبلورت على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تلك التي تم طرحها من طرف المجتمع المدني أن ترشدنا ونحن نترجم الإعلان إلى إجراءات ملموسة. وعليه يضيف الدبلوماسي المغربي: يتعين النظر في إرساء آليات متابعة أكثر قوة بين مؤتمرات منع الجريمة، بما يتيح للفاعلين الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة ليس فقط في صياغة الالتزامات الدولية، بل أيضا في تنزيلها وتقييمها. أما الدرس الخامس فيؤكد على الشراكة ينبغي أن تتحول إلى عمل فعلي، إذ أن التعقيد الذي ترأى على الجريمة المعاصرة من شبكات الجريمة المنظمة والفساد إلى الجرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر والأشكال الناشئة للجريمة المدعومة بالتكنولوجيا يتطلب تجاوز العزلة المؤسساتية. وفي هذا السياق أكد السيد فرحان على الحاجة إلى تفاعل أقوى بين الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن تكامل أكبر بين الأدوات والآليات الدولية المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والإرهاب والتهديدات الأخرى المترابطة. وأتبع بالقول: ينبغي أن يكون الهدف واضحا، تحويل التنسيق المؤسساتي إلى تعاون عملي وتحويل هذا التعاون العملي إلى نتائج ملموسة لمجتمعاتنا. وخلص السيد فرحان إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا المؤتمر لن يقتصر في نهاية المطاف فقط على الإعلان الذي سنعتمده، بل على قدرتنا الجماعية على تحويل الأصوات الإقليمية إلى التزامات عالمية والالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية والإجراءات الوطنية إلى مزيد من العدالة والأمن والثقة لمواطنينا.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.

0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماك راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
2: ومن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم الأحد حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلانديز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. وشارك جميع اللاعبين المتواجدين في بلومفونتين في هذه الحصة، فيما لم يسافر المدافع الدولي نايف أكرد إلى جنوب إفريقيا. ويواصل أكرد بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي للعودة إلى المنافسة إلى جانب الطاقم التقني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. وسيظل المدافع المغربي مع ذلك رهن إشارة المنتخب الوطني الأول استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل بمدينة طنجة. وعقب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027، يتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف زائد 2، متقدما على النيجر الذي يتوفر بدوره على 3 نقاط زائد 1، فيما يتذيل كل من ليسوتو والغابون المجموعة بدون نقاط. وفي الجولة الثانية يواجه أسود الأطلس منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر بمدينة بلومفونتين انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال على أرضية ملعب فريستي تويتا.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
5: ننظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
6: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيدلة المغاربة لتسليط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
4: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال للنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الدخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك، ولكي أكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس، وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول خرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق دياله، وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة، وهذا مهم لأنك يعطي واحد الإشارة قوية عشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل، واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس من قبل الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم كاين تركيز، وأكدوا كريس لاندو على أن أمريكا الموقف واضح، ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
8: إن غميز نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل نين غميزن جماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مابرا.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إندارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أول مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مستهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
10: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئية الرفيعة المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
0: في خبر آخر أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويهم الأمر مناطق بولمان أزيلال ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
10: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
0: تحت شعار غابة المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابة المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابة المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
11: دون البرنامج ديالنا اللي هو أولا تشجيع في الغابات الثانيه انا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين كل شيء يخدم لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين وهذه التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
12: غابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا لهذا يجب توعية الشباب توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله إذن يجب الحفاظ عليه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسن الجديدي بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفارق الأهداف فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أهلا بكم في حصاد الجهات والبداية بأبرز العناوين. مراكش تحتفي بالإرث الشعري لمحمود درويش. فضاء صيفية مبادرة في خدمة التمكين الاقتصادي للنساء بزاغورة. ودبدو تعيش على إيقاع الدورة 13 لمهرجان تفرانس والعشرين لمهرجان العلاوي. البداية من مراكش حيث احتضن المعهد الفرنسي لقاء فنيا للاحتفاء بإرث الشاعر محمود درويش أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة وأبرز الأصوات الشعرية التي تحظى أعمالها باهتمام واسع وبالترجمة في الأدب العربي. وتوخت هذه الأمسية إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الفلسطيني الكبير من خلال برنامج جمع بين قراءات شعرية باللغة الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما أعادت هذه الأمسية التذكير بمكانة محمود درويش في التراث الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وإلى زاغورة حيث بدأ فضاء صيفية أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي لنساء وواجهة لفن الطبخ المغربي وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهارتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. ومن المرتقب أن تستقبل هذه الورشات أيضا مجموعات من النساء القادمات من أوروبا في إطار تجارب تتمحور حول اكتشاف الثقافة المغربية والمطبخ التقليدي والتبادل الإنساني. والختم من إقليم توريرت حيث عاشت مدينة دبدو فعالية الدورة 13 لمهرجان تافرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي وذلك بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
4: على إيقاع الفنون الشعبية والأهازيج الأمازيغية، احتضنت مدينة دبدو فعاليات الدورة 13 لمهرجان تفرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
13: هذه السنة أعتقد بأن ما يميزها هو أننا نحتفي بالذكرى الفضية للخطاب الملكي السامي بأجير، أي بمرور 25 سنة على هذا الخطاب الملكي السامي.
4: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الأمازيغية رهانات وآفاق يندرج في إطار التنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الرقص الجماعي برسم سنة 2025.
14: هذه السنة هو مهرجان تفرنت الأمازيغي 13 لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لسنة 2025 بمشاركة 22 فرقة ديال حيدوس من جميع مناطق المغرب بالتبري على المرتبة الأولى لنيل هذه الجائزة.
4: فقرات هذه الدورة تضمنت تنظيم كرنفال احتفالي وندوة علمية حول موضوع إيقاع العلاوي ذاكرة التعايش وروافد التلاقح الثقافي في دبدو، وعرض شريط وثائقي حول تاريخ المدينة إلى جانب حفل توقيع كتاب دبدو غنى التاريخ والتراث والحضارة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية مخصصة للأطفال.
0: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
9: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إندارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
8: ماب راديو.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط النشأة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد ترتيله وتجويد وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقة القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية، أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة، وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
15: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، جماب راديو. ماب راديو
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في الثامن من يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 من يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
15: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتآمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
17: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: فضاء صفيا بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفيا تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
18: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
19: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخدوا مثل الأجانب.
2: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
17: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: خلال ندوتين نظمتها الجمعية المغربية لحماية الغابات تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني.
11: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا.
4: وأوضح المشاركون في الندوة أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش الوطني حول حماية الثروة الغابوية المغربية وتثمينها وضمان استدامتها باعتبار الغابات رصيدا وطنيا استراتيجيا يتجاوز بعدها البيئي ليشكل أحد المكونات الأساسية للتوازنات الطبيعية والأمن البيئي والتنمية المستدامة.
12: الغابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا. لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس، في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها.
4: خلال اللقاء تم تقديم عرض حول واقع الثروة الغابوية الوطنية وأهميتها الاستراتيجية، تم خلاله مناقشة تحديات حماية الغابات والمحافظة على استدامتها، وبحث قضايا الأمن البيئي والوقاية من المخاطر الغابوية، وسبل تثمين الموارد الغابوية ودورها في التنمية المستدامة، ومناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجال حماية الغابات.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
15: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
9: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
15: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
20: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
21: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
22: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني، تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تسبب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
23: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لينا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع إن شاء الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
5: في أجواء بحرية منعشة وعلى مياه الشاطئ البلدي لمدينة طنجة، أقيمت الدورة الثانية من مسابقة السباحة في المياه المفتوحة Detroit Open Water Swim بمشاركة أزيد من 300 سباح من الهواة والمحترفين وأبطال النخبة. المنافسات تميزت بتنوع مسافاتها، حيث خاض المشاركون سباقا على امتداد 1500 متر خصص لفئتي الهواة والمستوى المتوسط، فيما تنافس السباح الباحون المتمرسون وأبطال النخبة في السباق الرئيسي على مسافة 3000 متر.
6: صراحة أنا ما كنت متوقع هيك، لكن شايف أجواء رائعة من السباحين، شايف دعم من الأندية والاتحاد، فهذا الموضوع الصراحة يعني ما بيستاهل إلا الثناء. فأنا عن جد كتير بهني شعب المغرب على هالبطولة الحلوة وعلى هالاستضافة، على وجود سباحين الماستر بهالكثرة هاي.
24: الحمد لله كانت المسابقة زوينة، كان الأجواء حتى هما زوينين، الأورغانيزاسيون حتى هي كانت زوينة، كان شوية التيارات والمواج، ولكن مالغري الظروف اللي كانت شوية قاطحة في الأخر على ود الريح تمكنت من الحصول على المرتبة الأولى الحمد لله.
5: هذه التظاهرة الرياضية تندرج في إطار جهود جمعية تانجر ترايمف تيم الرامية إلى النهوض بالرياضات البحرية والترويج للسياحة الرياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب التحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والمجال البحري.
25: اليوم نفتخر بمشاركة 350 سباح، منهم 33% من النساء والعشرات من الأبطال المصنفين عالميا في هذه المنافسة.
5: جمعية تانجر ترايمف تيم تسعى من خلال هذه التظاهرات إلى النهوض برياضات الترياثلون والدياثلون والسباحة في المياه المفتوحة وتثمين المؤهلات السياحية والاقتصادية لمدينة طنجة وترسيخ قيم الانضباط والتضامن وتجاوز الذات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
26: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Route Wazil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن.

0: راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين

0: إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد دياله في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هذه السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هذه السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب الممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات، وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصة معرفة نظرية، لكن لا بد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي ما زال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتانع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب السلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاكتظاظ الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل سلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسرم ذم زوارو زي عربعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتديج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورث تلم ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني مزد غد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخ يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد إزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنبا بس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامل باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انثغوري حما أثعاون شوي تيواشوني النحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وسلم ذا مزواري مالت قيت زمار نهارا التفذ التصن الفرص ذي وشا
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100%

0: الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حارصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
2: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
3: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
2: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
1: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكية في المتابعة.
4: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرصفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
1: وعلى صعيد آخر قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
5: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
1: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل معها الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد تورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بالنسبه لمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
3: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
4: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
5: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لينا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية الغابات تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا.
2: وأوضح المشاركون في الندوة أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش الوطني حول حماية الثروة الغابوية المغربية وتثمينها وضمان استدامتها باعتبار الغابات رصيدا وطنيا استراتيجيا يتجاوز بعدها البيئي ليشكل أحد المكونات الأساسية للتوازنات الطبيعية والأمن البيئي والتنمية المستدامة.
4: الغابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها.
2: خلال اللقاء تم تقديم عرض حول واقع الثروة الغابوية الوطنية وأهميتها الاستراتيجية، تم خلاله مناقشة تحديات حماية الغابات والمحافظة على استدامتها وبحث قضايا الأمن البيئي والوقاية من المخاطر الغابوية وسبل تثمين الموارد الغابوية ودورها في التنمية المستدامة ومناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجال حماية الغابات.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
6: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
5: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على
0: مطرح إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
5: قارئات وقراء من 12 بلدا إفريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
6: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
5: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
7: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكية في المتابعة.
8: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار، وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
7: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
9: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
7: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا، الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البوغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد تورغا ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح نادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر ب4 هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلا الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949 فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: بالنسبة لمباراة ديال المغرب والغابون اللي غادي يلعبوا من أجل تصفيات كأس إفريقيا 2027 كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
13: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
14: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
15: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لينا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
11: من اجل كوكب اخضر ومن اجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
5: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
6: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
5: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية. كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
7: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كورسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
8: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاهدين

0: الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
1: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
2: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
1: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا، الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانية بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئياً أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت

مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي آليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف، مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسة فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
3: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، ولعب بطريقة بمستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزوا وندوزوا لا فينال اللي هي ثاني مرة في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الأجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
4: المباراة دازت يعني مشات حتى المباراة النهائية، يعني كان فيها شوية العيا وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الاخر لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
2: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرقي والفردي والزوجي وفئة الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: فضاء صفيا بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية، وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
5: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعيات هشة.
6: لي بلا اللي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاكورة، لا يعني غير يعني كياخذوا مثل الأجانب.
2: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة، تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية، مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاكورة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
8: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء يالا فارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين، يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضياً، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلاً بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء يالا فارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
2: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
9: هذه النتائج نتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى التنافس كان شديدا جدا. إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
2: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
8: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
10: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
8: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
11: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
8: وعلى هامشية الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا، الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانية بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا، في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البوغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح نادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتبار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف، مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد دياله في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هذه السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هذه السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب الممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصة معرفة نظرية، لكن لابد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي ما زال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتانع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب سلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاكتظاظ الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف نقلنا في الأسرة ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
4: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
5: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
4: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
3: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
6: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
3: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
7: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
3: وعلى هامشي الدورة 26 للاحتفالات القنصلية شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية، والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل معها الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا، في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسايا دي الدارج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسر مذم زوارو زي عبعيس قوسا أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانا مورتين من ذم الزوات تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار السر من ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكي تجخاك التحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني مدز الدغد وكي كثاويذ فوتو كوبي نصف حان نيخ يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيخ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال ان باباس نحنجا يمزيدي وين رخون عزم التوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو يجيش اذا مخنبع والتشي عاود المستلزمات انظغوري حما اتعاون شوي تيواشونين نحاموشن واتجي شميش التعذر فوصيات تانيتين سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالات قيتي زمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسة فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
5: الحمد لله الفريق كان قوي كان متماسك الحمد لله ولعب بطريقة مستوى عالي والحمد لله قدرنا نفوزه وندوزه للفينال اللي هي تاني مرة في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الأجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014
6: مباراة دازت يعني مشات حتى المباراة النهائية يعني كان فيها شوية العيا وبزاف ديال الستريس الدماغ ديالنا عيا حتى في الأخر لابيل لاشينا شي كوات اللي سهلين ولكن الحمد لله.
4: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئة الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حارصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العمل الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضياً، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلاً بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
4: قال قارئات وقراء من 12 بلدا إفريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
8: هذه النتائج نتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
4: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
7: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
9: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية.

0: الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
1: وعلى صعيد آخر قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
2: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
1: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه

مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي آليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البوغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد تورغا ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف، مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: في أجواء بحرية منعشة وعلى مياه الشاطئ البلدي لمدينة طنجة، أقيمت الدورة الثانية من مسابقة السباحة في المياه المفتوحة ديترويت أوبن واتر سويم، بمشاركة أزيد من 300 سباح من الهواة والمحترفين وأبطال النخبة. المنافسات تميزت بتنوع مسافاتها، حيث خاض المشاركون سباقا على امتداد 1500 متر خصص لفئتي الهواة والمستوى المتوسط، فيما تنافس السباحون المتمرسون وأبطال النخبة في السباق الرئيسي على مسافة 3000 متر.
2: صراحة أنا ما كنت متوقع هيك، لكن شايف أجواء رائعة من السباحين، شايف دعم من الأندية والاتحاد، فهذا الموضوع الصراحة يعني ما بيستاهل إلا الثناء. فأنا عن جد كتير بهني شعب المغرب على هالبطولة الحلوة وعلى هالاستضافة، على وجود سباحين الماستر بهالكثره هاي.
3: الحمد لله كانت المسابقه زوينه، كان الاجواء حتى هما زوينين، الاورغانيزاسيون حتى هي كانت زوينه، كان شويه التيارات والمواج، ولكن مالغري الظروف اللي كانت شويه قاطحه في الاخر على ود الريح، تمكنت من الحصول على المرتبه الاولى الحمد لله.
1: هذه التظاهرة الرياضية تندرج في إطار جهود جمعية تانجر ترايمف تيم الرامية إلى النهوض بالرياضات البحرية والترويج للسياحة الرياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب التحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والمجال البحري.
4: اليوم نفتخر بمشاركة 350 سباح، منهم 33% من النساء والعشرات من الأبطال المصنفين عالميا في هذه المنافسة.
1: جمعية تانجر ترايمف تيم تسعى من خلال هذه التظاهرات إلى النهوض برياضات الترياثلون والدياثلون والسباحة في المياه المفتوحة وتثمين المؤهلات السياحية والاقتصادية لمدينة طنجة وترسيخ قيم الانضباط والتضامن وتجاوز الذات.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: هي أمسية فنية تحتفي بإرث الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة. تظاهرة تتوخى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر من خلال برنامج جمع بين قراءات شعرية باللغتين الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها مركز بومبيدو عبر العالم تكريما لمحمود درويش الذي يعد أحد أبرز الأصوات في الشعر العربي المعاصر. من المهم إتاحة الفرصة للجمهور لإعادة اكتشاف أعمال شاعر تتجاوز كتابته الحدود والسياقات لترتقي إلى بعد إنساني عالمي.
7: اللي أثارته هذا اللقاء هو هو ذاك التركيب البلاغي ما بين إنشاء القول الشعري بصفة عامة وما بين القصيدة بتاعت محمود درويش أو نزار قباني اللي ممكن من خلال هذا اللقاء نكتشفوا بأن بلاغة الإلقاء وبلاغة بلاغة الصوت وبلاغة الموسيقى الداخلية للقصيدة يجب أن يراعى فيها أو أن يحترم فيها صاحب القول الشعري.
6: ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما، أعادت هذه الأمسية التذكير بمكانة محمود درويش في التراث الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وتأتي هذه التظاهرة المنظمة بالتعاون مع معهد العالم العربي في إطار المبادرة الدولية يوم الشعر التي أطلقها مركز بومبيدو عام 2020 بهدف تجديد أشكال الاحتفاء بالشعر ومشاركته مع الجمهور.
8: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضياً، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلاً بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
6: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
10: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
6: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية. كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
9: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
11: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
9: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
12: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
9: وعلى هامشية الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانية بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي آليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا، في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البوغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورقة ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. بالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين لوفيا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. مراكش تحتفي بالإرث الشعري لمحمود درويش. فضاء صيفية مبادرة في خدمة التمكين الاقتصادي للنساء بزاكورة. ودبدو تعيش على إيقاع الدورة 13 لمهرجان تفرانس والعشرين لمهرجان العلاوي. البداية من مراكش، حيث احتضن المعهد الفرنسي لقاء فنيا للاحتفاء بإرث الشاعر محمود درويش، أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة وأبرز الأصوات الشعرية التي تحظى أعمالها باهتمام واسع وبالترجمة في الأدب العربي. وتوخت هذه الأمسية إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الفلسطيني الكبير من خلال برنامج جمع بين قراءات شعرية باللغة الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما، أعادت هذه الأمسية التذكير بمكانة محمود درويش في التراث الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وإلى زاكورة، حيث بدأ فضاء صيفية أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وواجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهارتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. ومن المرتقب أن تستقبل هذه الورشة أيضا مجموعات من النساء القادمات من أوروبا في إطار تجارب تتمحور حول اكتشاف الثقافة المغربية والمطبخ التقليدي والتبادل الإنساني. والختم من إقليم توريرت، حيث عاشت مدينة دبدو فعالية الدورة 13 لمهرجان تفرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي، وذلك بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: على إيقاع الفنون الشعبية والأهازيج الأمازيغية، احتضنت مدينة دبدو فعالية الدورة 13 لمهرجان تفرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
3: هذه السنة أعتقد بأن ما يميزها هو أننا نحتفي بالذكرى الفضية للخطاب الملكي السامي بأجير، أي بمرور 25 سنة على هذا الخطاب الملكي السامي.
2: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الأمازيغية رهانات وآفاق يندرج في إطار التنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الرقص الجماعي برسم سنة 2025.
4: هذه السنة هو مهرجان تفرنت الأمازيغي 13 لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لسنة 2025 بمشاركة 22 فرقة ديال حيدوس من جميع المناطق المغرب للتبري على المرتبة الأولى لنيل هذه الجائزة.
2: فقرات هذه الدورة تضمنت تنظيم كرنفال احتفالي وندوة علمية حول موضوع إيقاع العلاوي ذاكرة التعايش وروافد التلاقح الثقافي في دبدو، وعرض شريط وثائقي حول تاريخ المدينة إلى جانب حفل توقيع كتاب دبدو غنى التاريخ والتراث والحضارة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية مخصصة للأطفال.
1: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: فضاء صفيا بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا اللي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخذوا مثل الأجانب.
6: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين، يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
6: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
10: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
6: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
9: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
11: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
9: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
1: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
9: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية، والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي آليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيها، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا، في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. بالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: هي أمسية فنية تحتفي بإرث الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة، تظاهرة تتوخى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر من خلال برنامج جمع بين قراءات شعرية باللغتين الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها مركز بومبيدو عبر العالم تكريما لمحمود درويش الذي يعد أحد أبرز الأصوات في الشعر العربي المعاصر. من المهم إتاحة الفرصة للجمهور لإعادة اكتشاف أعمال شاعر تتجاوز كتابته الحدود والسياقات لترتقي إلى بعد إنساني عالمي.
3: اللي أثارته هذا اللقاء هو ذاك التركيب البلاغي ما بين إنشاد القول الشعري بصفة عامة وما بين القصيدة بتاعت محمود درويش أو نزار قباني اللي ممكن من خلال هذا اللقاء نكتشفوا بأن بلاغة الإلقاء وبلاغة الصوت وبلاغة الموسيقى الداخلية للقصيدة يجب أن يراعى فيها أو أن يحترم فيها صاحب القول الشعري.
2: ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما، أعادت هذه الأمسية التذكير بمكانة محمود درويش في التراث الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وتأتي هذه التظاهرة المنظمة بالتعاون مع معهد العالم العربي في إطار المبادرة الدولية يوم الشعر التي أطلقها مركز بومبيدو عام 2020 بهدف تجديد أشكال الاحتفاء بالشعر ومشاركته مع الجمهور.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين مل تمزواروت إلا داركو وزاني الطاف نقوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كلو يستوهما نغدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانا أما يزمم هالنيرخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسوس سقنيانا مول تين مل تمزواروت تسنون ديم شركننس أركان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزاغار أورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غلحالة المدنية نيغ تحت الكاريت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسي وين ولمود أفاد دات السيفسيس تاوجي وين تزانين هن دور تنجتيوي كداس يانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انتغصاد هن مالا ذكر زمنت في الوين نيمان
0: ماب راديو.
5: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
6: هذا الصباح
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العمل الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
2: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
8: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده، ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
2: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
7: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكية في المتابعة.
6: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
7: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

0: المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة، هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
1: وعلى هامشي الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا، في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حظوظهم.

بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
3: هذه هي الخطة انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع متزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
4: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا أعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
2: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساساً إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
5: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
6: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
7: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
2: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: في أجواء بحرية منعشة وعلى مياه الشاطئ البلدي لمدينة طنجة أقيمت الدورة الثانية من مسابقة السباحة في المياه المفتوحة Detroit Open Water Swim بمشاركة أزيد من 300 سباح من الهواة والمحترفين وأبطال النخبة. المنافسات تميزت بتنوع مسافاتها حيث خاض المشاركون سباقا على امتداد 1500 متر خصص لفئتي الهواة والمستوى المتوسط، فيما تنافس السباحون المتمرسون وأبطال النخبة في السباق الرئيسي على مسافة 3000 متر.
8: صراحة أنا ما كنت متوقع هيك، لكن شايف أجواء رائعة من السباحين، شايف دعم من الأندية والاتحاد، فهذا الموضوع الصراحة يعني ما بيستاهل إلا السناء. فأنا عن جد كتير بهني شعب المغرب على هالبطولة الحلوة وعلى هالاستضافة، على وجود سباحين الماستر بهالكثرة هاي.
9: الحمد لله كانت المسابقة زوينة، كان الأجواء حتى هما زوينين، الأورغانيزاسيون حتى هي كانت زوينة، كان شوية التيارات والمواج، ولكن مالغري الظروف اللي كانت شوية قاطحة في الآخر على ود الريح تمكنت من الحصول على المرتبة الأولى الحمد لله.
2: هذه التظاهرة الرياضية تندرج في إطار جهود جمعية تشانجر ترايمف تيم الرامية إلى النهوض بالرياضات البحرية والترويج للسياحة الرياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب التحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والمجال البحري.
10: اليوم نفتخر بمشاركة 350 سباح، منهم 33% من النساء والعشرات من الأبطال المصنفين عالميا في هذه المنافسة.
2: جمعية تانجر ترايف تيم تسعى من خلال هذه التظاهرات إلى النهوض برياضات الترياثلون والدياثلون والسباحة في المياه المفتوحة وتثمين المؤهلات السياحية والاقتصادية لمدينة طنجة وترسيخ قيم الانضباط والتضامن وتجاوز الذات.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
12: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
11: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
1: انغمس نيم كورا انمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت امون تدمسا تنونت جوسكزين انغمسن جماب راديو ماب راديو
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
13: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
11: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
12: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
11: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
13: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكية في المتابعة.
14: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
13: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
15: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
13: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية، والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي آليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا، في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورقة ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. بالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
17: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
16: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: هو موعد فني نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع ولاية جهة الرباط سر القنيطرة. مهرجان الجاز في الرباط يصدر ستاره على دورته 28 بعدما أخذ الجمهور الحاضر في رحلة عبر 3 أمسيات جمعت 6 فرق أوروبية و6 مشاريع موسيقية مغربية ضمن لقاءات فنية صممت خصيصا لهذا المهرجان. هذه دورة مميزة طبعها في الآن ذاته مرور 30 عاما على توقيع اتفاق شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا ميثاق المتوسط الذي يعنى على الخصوص بالنهوض بالتعاون الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. اللقاءات الموسيقية المنظمة في إطار هذا المهرجان تؤكد أن الموسيقى والتبادل الثقافي يشكلان محفزا للحوار بين الثقافات والبلدان والحضارات. على منصة الحفل الختامي شكل اللقاء بين فرقة أورليش دريكسلر أزور تريو ويونس فخار في المشروع الموسيقي تمزاج إلى جانب كوينتت مزيجا حقيقيا بين الهوية الموسيقية والمغربية ونغمة الجاز المعاصر، وذلك في حوار موسيقي غني وإيقاعي. من أبرز أهداف مشاركتي في هذا المهرجان هو اكتشاف الثقافة المغربية علاوة على الطريقة التي يتجاوب بها الجمهور المحلي، وكذا كيفية تفاعله مع الموسيقى. إيقاعات الموسيقى المغربية الغنية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للموسيقيين في أوروبا الوسطى وتمنح تجربة موسيقية فريدة.
18: المشروع الفني الجديد ديالي اللي هو تمزاج، وهو عبارة عن مزيج فني موسيقي اللي كربط ما بين ثقافتنا المغربية والثقافة العالمية، يعني الموسيقى الغربية.
11: وبفعل الحماس الذي خلقه الجمهور تخللت الأمسية أجواء من التفاعل، طبعتها التصفيقات الحارة والعديد من التبادلات بين الفنانين والحضور، الأمر الذي يعكس الانخراط القوي في غمار هذه التجربة الموسيقية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
11: الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسات فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
19: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، ولعب بطريقة بمستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزوا وندوزوا لا فينال اللي هي ثاني مره في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الاجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
20: المباراه دازت يعني مشات حتى المباراه النهائيه، يعني كان فيها شويه العيا وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الاخر لابيل لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
11: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئة الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ما برادو،
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ما برادو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
13: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
3: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
12: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
3: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
13: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكية في المتابعة.
14: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
13: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
15: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
13: وعلى هامشية الدورة 26 الاحتفالات القنصلية شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وصلته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريطة جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البوغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورقة ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه والدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتبار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف، مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشية بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
17: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
21: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية،
1: ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: فضاء صفيا بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
5: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
6: لي بلاني تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخدوا مثل الأجانب.
3: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
13: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين، يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
11: قارئات وقراء من 12 بلدا إفريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
12: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
11: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
13: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكية في المتابعة.
14: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
13: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
15: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 22 شتنبر إلى غاية الأول أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما

0: هنا عن قرب مع المجتمعات المحلية.
1: وعلى هامشية الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانية بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا، في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البوغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المكلف بتأمين

0: سير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
1: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع المتزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
2: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا أعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
0: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساساً إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
3: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
4: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
5: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
0: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية الغابات تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني.
7: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا.
0: وأوضح المشاركون في الندوة أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش الوطني حول حماية الثروة الغابوية المغربية وتثمينها وضمان استدامتها باعتبار الغابات رصيدا وطنيا استراتيجيا يتجاوز بعدها البيئي ليشكل أحد المكونات الأساسية للتوازنات الطبيعية والأمن البيئي والتنمية المستدامة.
8: الغابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها.
0: خلال اللقاء تم تقديم عرض حول واقع الثروة الغابوية الوطنية وأهميتها الاستراتيجية، تم خلاله مناقشة تحديات حماية الغابات والمحافظة على استدامتها وبحث قضايا الأمن البيئي والوقاية من المخاطر الغابوية وسبل تثمين الموارد الغابوية ودورها في التنمية المستدامة ومناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجال حماية الغابات.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: هي أمسية فنية تحتفي بإرث الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة. تظاهرة تتوخى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر من خلال برنامج جمع بين قراءات شعرية باللغتين الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها مركز بومبيدو عبر العالم تكريما لمحمود درويش الذي يعد أحد أبرز الأصوات في الشعر العربي المعاصر. من المهم إتاحة الفرصة للجمهور لإعادة اكتشاف أعمال شاعر تتجاوز كتاباته الحدود والسياقات لترتقي إلى بعد إنساني عالمي.
11: اللي أثارته هذا اللقاء هو ذاك التركيب البلاغي ما بين إنشاد القول الشعري بصفة عامة وما بين القصيدة تاع محمود درويش أو نزار قباني اللي ممكن من خلال هذا اللقاء نكتشفوا بأن بلاغة الإلقاء وبلاغة الصوت وبلاغة الموسيقى الداخلية للقصيدة يجب أن يراعى فيها أو أن يحترم فيها صاحب القول الشعري.
10: ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما، أعادت هذه الأمسية التذكير بمكانة محمود درويش في التراث الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وتأتي هذه التظاهرة المنظمة بالتعاون مع معهد العالم العربي في إطار المبادرة الدولية يوم الشعر التي أطلقها مركز بومبيدو عام 2020 بهدف تجديد أشكال الاحتفاء بالشعر ومشاركته مع الجمهور.
6: ماب راديو.
9: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
12: هذا الصباح.
13: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
10: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
14: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
10: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
13: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
15: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
13: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
16: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
13: وعلى هامشي الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا، في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشية بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. بالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن باللي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لينا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
2: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع المتزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
3: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا بعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
1: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساسا إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
4: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
5: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
6: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
1: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: قارئات وقراء من 12 بلدا إفريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
8: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
7: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء. ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
10: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حارصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين، يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
7: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
8: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
7: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية. كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
10: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكية في المتابعة.
11: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتفرقة المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
10: وعلى صعيد آخر قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
12: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
10: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانية بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي آليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين لوفيا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مراكش تحتفي بالإرث الشعري لمحمود درويش. فضاء صيفية مبادرة في خدمة التمكين الاقتصادي للنساء بزاغورة. ودبدو تعيش على إيقاع الدورة 13 لمهرجان تفرانس والعشرين لمهرجان العلاوي. البداية من مراكش، حيث احتضن المعهد الفرنسي لقاء فنيا للاحتفاء بإرث الشاعر محمود درويش، أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة وأبرز الأصوات الشعرية التي تحظى أعمالها باهتمام واسع وبالترجمة في الأدب العربي. وتوخت هذه الأمسية إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الفلسطيني الكبير من خلال برنامج جمع بين قراءة شعرية باللغة الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما، أعادت هذه الأمسية التذكير بمكانة محمود درويش في التراث الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وإلى زاغورة، حيث بدأ فضاء صيفية أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وواجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهارتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. ومن المرتقب أن تستقبل هذه الورشة أيضا مجموعات من النساء القادمات من أوروبا في إطار تجارب تتمحور حول اكتشاف الثقافة المغربية والمطبخ التقليدي والتبادل الإنساني. والختم من إقليم توريرت، حيث عاشت مدينة دبدو فعاليات الدورة 13 لمهرجان تافرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي، وذلك بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3: على إيقاع الفنون الشعبية والأهازيج الأمازيغية، احتضنت مدينة دبدو فعاليات الدورة 13 لمهرجان تفرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
4: هذه السنة أعتقد بأن ما يميزها هو أننا نحتفي بالذكرى الفضية للخطاب الملكي السامي بأجير، أي بمرور 25 سنة على هذا الخطاب الملكي السامي.
3: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الأمازيغية رهانات وآفاق يندرج في إطار التنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الرقص الجماعي برسم سنة 2025.
5: هذه السنة هو مهرجان تفرنت الأمازيغي 13 لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لسنة 2025 بمشاركة 22 فرقة ديال حيدوس من جميع المناطق المغرب، بالتبري على المرتبة الأولى لنيل هذه الجائزة.
3: فقرات هذه الدورة تضمنت تنظيم كرنفال احتفالي وندوة علمية حول موضوع إيقاع العلاوي ذاكرة التعايش وروافد التلاقح الثقافي في دبدو، وعرض شريط وثائقي حول تاريخ المدينة إلى جانب حفل توقيع كتاب دبدو غنى التاريخ والتراث والحضارة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية مخصصة للأطفال.
2: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: تمس كرت تنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم دمزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن أدا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلت ناكل لو يستوه ماني ثو درتنس أسلم دمزوارو زير بعاني سقاسن أسلم دمزوارو أثوري دي يوستي مشان لا بالدانس إتغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغدى تزول تانو سلمة مزوارو أني لانك تمنط أنك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمام يشيري العالة المدنية نغدى الشيطن تلاليت ذا الفوتوكوبين شردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيوون الفرخة إسوريين نوحيو مخريسة أرثاكا يوتي غوسيوين المود أحماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلوين نمال.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
7: نشرة الأخبار، أهلنا بكم. والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
8: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
9: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
8: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
7: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
10: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
7: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
2: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
7: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية، والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق والمغرب

العابرة الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانيا بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
2: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع المتزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة

0: المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت؟
1: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا بعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
2: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساساً إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
3: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
4: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
5: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
2: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: حالة الطقس
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات بكل من الساحل المتوسطي والريف ومنطقة السايس وهضاب الفوسفات والماس والأطلس والمناطق الغربية المجاورة. ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال غربي الأقاليم الصحراوية مع نزول قطرات أو أمطار متفرقة، فيما ستظل الأجواء حارة نسبيا بالأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعة الأطلس والريف، وما بين 22 درجة و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا ملحوظا شمال ووسط البلاد وسترتفع بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براضي.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براضي. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
6: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
10: في المغرب.
11: فراغ لوزارة الداخلية أفاد بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.

0: يحبكم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
3: هذا الصباح.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
5: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
6: هذه النتائج نتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
5: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
4: في خبر آخر، شكل موضوع والآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
7: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
4: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
0: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
4: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا، الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانية بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية. ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه. وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المعلومات في العصر الحديث أصبحت عنصر أساسي في حياة الأفراد والمجتمعات، وما بقتش المعرفة امتياز خاص بفئة معينة، ولكن ولات مورد اجتماعي واقتصادي وثقافي كيأثر بصورة مباشرة في قدرة المواطن على اتخاذ القرارات وفهم المحيط دياله والدفاع عن الحقوق والمشاركة في تنمية مجتمعه. لذلك اليوم الدولي لتعليم الانتفاع بالمعلومات مناسبة مهمة للتذكير بأن الوصول للمعلومات لا يكتمل بمجرد توفرها، وإنما خاصه أيضا امتلاك المواطن للمهارات اللي كتمكنه من البحث عليها وفهمها واستعمالها بطريقة مسؤولة. والمواطن اليوم كيعيش وسط تدفق هائل من المعلومات، فالهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والمواقع الإلكترونية جعلت الأخبار والمعارف والخدمات متاحة في أي وقت تقريبا. إلا أن وفرة المعلومات ما كتعنيش بالضرورة امتلاك المعرفة، يقدر يلقى المواطن أمامه عشرات الأخبار والآراء والتفسيرات المختلفة، ويصعب عليه أحيانا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة وبين الخبر المهني والإشاعة. لذلك أصبح تعليم الانتفاع بالمعلومات ماشي مهارة تقنية ولكن ضرورة اجتماعية، لأنها كتمكن المواطن من معرفة فين يبحث على المعلومة وكيفاش يوصل ليها وكيفاش يقارن بين مصادر متعددة قبل ما يصدقها أو يعيد نشرها. وهذه المهارات عندها أهمية خاصة في القضايا اللي كتمس الحياة اليومية للمواطن، بحال الصحة والتعليم والشغل والحقوق الاجتماعية والخدمات العمومية والأسعار والانتخابات والقضايا البيئية وغيرها. ومن أبرز مظاهر ضعف التعامل مع المعلومات انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات غير الدقيقة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقدر تنتشر معلومة خاطئة خلال دقائق فقط، خصوصا من اللي كتكون مرتبطة بموضوع كيهم كل المواطنين، وممكن تداولها بدون تحقق منها والتسبب في القلق والتوتر أو الإساءة إلى أفراد ومؤسسات أو اتخاذ قرارات غير سليمة. ولهذا فمسؤولية المواطن من اللي يحصل على المعلومة خاص يبحث فيها بمسؤولية عادي شاركها مع الآخرين. يمكن المواطن يبدأ يطرح أسئلة بسيطة على مصدر هذه المعلومة إذا كان معروف وموثوق، وعلى الوقت اللي تنشرت فيها، ويتسائل إذا كانت هناك مصادر أخرى مستقلة كتأكدها، وإذا كانت أدلة أو وثائق موجودة كتدعم الادعاء، لأن التعود على هذه الأسئلة قبل إعادة نشر أي محتوى كيمثل خطوة مهمة نحو بناء ثقافة مجتمعية قائمة على التفكير النقدي. كما أن الانتفاع بالمعلومات عنده علاقة وثيقة بالحقوق والواجبات، فالمواطن اللي كيعرف حقوقه كيكون أكثر قدرة على المطالبة بها بالطرق القانونية، وأكثر قدرة على الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية المتاحة. لذلك معرفة القوانين والأنظمة والواجبات كتساعد الفرد على ممارسة حريته بصورة مسؤولة. والمؤسسات التعليمية والمكتبات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني عندهم دور مهم في نشر هذا الثقافة، لكن هذا الدور خاصه ما يكتفيش بنقل المعلومات فقط، وإنما أيضا تعليم الأفراد كيف كيفاش يوصلوا للمعرفة وتقييم مصادرها واستخدامها بصورة أخلاقية. ويمكن للمكتبات والمراكز الثقافية توفر للمواطنين فضاءات تساعدهم على الوصول للمصادر الموثوقة وتدربهم على البحث والاستفادة من الموارد الرقمية. وبهذه المناسبة خاص لابد من التذكير بالفجوار الرقمية بالأفراد، لأن جميعهم كيملكوا الوسائل نفسها للوصول للإنترنت أو المصادر الرقمية، إلا أن القدرة على استخدام التكنولوجيا كتختلف بينهم حسب السن ومستوى التعليم والظروف الاجتماعية والاقتصادية. لذلك مجال المعلومات كيطلب توفير بنية تحتية رقمية ومساعدة الفئات اللي كتواجه صعوبات في استعمال التكنولوجيا. فالمواطن اللي كيبحث على المعلومات أو يستخدم المنصات الرقمية خاص يكون واعي بها وبالمعلومات اللي كتنشرها. والثقافة المعلوماتية الحقيقية هي اللي كتجمع ما بين القدرة على الوصول للمعرفة والقدرة على استعمالها بأمان ومسؤولية. وكل مواطن خاص يكون عنده الحد الأدنى من المهارات اللي كتمكنه من التفكير قبل التصديق والتحقق قبل المشاركة والبحث قبل إصدار الأحكام. وهذه السلوكيات البسيطة يمكن يكون عندها أثر كبير في الحد من الإشاعات وتعزيز الثقة الاجتماعية وتشجيع الحوار المبني على الحقائق. وبهذه المناسبة الدولية أهم رسالة ممكن الإشارة لها أن كل مواطن لا يكتفي بوصول المعلومة بل يتعلم كيفاش توصل ليه المعلومة الصحيحة، لأن المعرفة ماشي مجرد كمية من الأخبار اللي كنقراوها يوميا، وإنما القدرة على الفهم والتحليل والتمييز واتخاذ القرار الصائب. تعليم الانتفاع بالمعلومات ضروري لكل مواطن اللي خاصه يكون قادر على الوصول لها وتحليلها واستعمالها، ويكون أكثر قدرة على حماية الحقوق دياله وخدمة أسرته والمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في معالجة مشاكل مجتمعه. فالفرد اللي كيحسن التعامل مع المعلومات هو فرد أكثر قدرة على مواجهة التضليل وأكثر استعداد لاتخاذ قرارات جيدة وأكثر احترام للحوار والاختلاف. لذلك فالحق في المعلومات لا يكتمل إلا بالقدرة على الانتفاع بها وتحويلها من مجرد بيانات متداولة إلى معرفة كتساعد الفرد على الفهم وصناعة المستقبل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين، يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة، أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
2: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
3: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
2: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
1: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكية في المتابعة.
4: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات الولايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار، وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الآثار والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
1: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
5: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
1: وعلى هامش الدورة 26 الاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا، الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافياً، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانية بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي آليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشية بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين لو فيها إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: فضاء صفيا بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب. فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفيا تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
2: هذه المغرفة الملكية تم تأسيسها هذا العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
3: لي بلا اللي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخذوا مثل الأجانب.
1: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
4: أول إذاعة إخبارية 100%
5: خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية الغابات تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني.
6: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا.
5: وأوضح المشاركون في الندوة أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش الوطني حول حماية الثروة الغابوية المغربية وتثمينها وضمان استدامتها باعتبار الغابات رصيدا وطنيا استراتيجيا يتجاوز بعدها البيئي ليشكل أحد المكونات الأساسية للتوازنات الطبيعية والأمن البيئي والتنمية المستدامة.
7: الغابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها.
5: خلال اللقاء تم تقديم عرض حول واقع الثروة الغابوية الوطنية وأهميتها الاستراتيجية، تم خلاله مناقشة تحديات حماية الغابات والمحافظة على استدامتها وبحث قضايا الأمن البيئي والوقاية من المخاطر الغابوية وسبل تثمين الموارد الغابوية ودورها في التنمية المستدامة ومناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجال حماية الغابات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: هو موعد فني نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع ولاية جهة الرباط سر القنيطرة. مهرجان الجاز في الرباط يصدر ستاره على دورته 28 بعدما أخذ الجمهور الحاضر في رحلة عبر 3 أمسيات جمعت 6 فرق أوروبية و6 مشاريع موسيقية مغربية ضمن لقاءات فنية صممت خصيصا لهذا المهرجان. هذه دورة مميزة طبعها في الآن ذاته مرور 30 عاما على توقيع اتفاق شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا ميثاق المتوسط الذي يعنى على الخصوص بالنهوض بالتعاون الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. اللقاءات الموسيقية المنظمة في إطار هذا المهرجان تؤكد أن الموسيقى والتبادل الثقافي يشكلان محفزا للحوار بين الثقافات والبلدان والحضارات. على منصة الحفل الختامي شكل اللقاء بين فرقة أورليش دريكسلر أزور تريو ويونس فخار في المشروع الموسيقي تمزاج إلى جانب كوينتت مزيجا حقيقيا بين الهوية الموسيقية والمغربية ونغمة الجاز المعاصر، وذلك في حوار موسيقي غني وإيقاعي. من أبرز أهداف مشاركتي في هذا المهرجان هو اكتشاف الثقافة المغربية علاوة على الطريقة التي يتجاوب بها الجمهور المحلي وكذا كيفية تفاعله مع الموسيقى. إيقاعات الموسيقى المغربية الغنية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للموسيقيين في أوروبا الوسطى وتمنح تجربة موسيقية فريدة.
8: المشروع الفني الجديد ديالي اللي هو تمزاج، وهو عبارة عن مزيج فني موسيقي اللي كيربط ما بين ثقافتنا المغربية والثقافة العالمية يعني الموسيقى الغربية.
1: وبفعل الحماس الذي خلقه الجمهور تخللت الأمسية أجواء من التفاعل، طبعتها التصفيقات الحارة والعديد من التبادلات بين الفنانين والحضور، الأمر الذي يعكس الانخراط القوي في غمار هذه التجربة الموسيقية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
9: هذا الصباح
10: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
1: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
11: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده، ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
1: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
10: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة، محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
9: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
10: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
12: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب أسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
10: وعلى هامشية الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا. الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية.

0: بربح جين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا، أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي أليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البوغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
2: في
1: الجهات.
2: أجواء بحرية منعشة وعلى مياه الشاطئ البلدي لمدينة طنجة أقيمت الدورة الثانية من مسابقة السباحة في المياه المفتوحة ديترويت أوبن واتر سويم بمشاركة أزيد من 300 سباح من الهواة والمحترفين وأبطال النخبة. المنافسة تميزت بتنوع مسافاتها، حيث خاض المشاركون سباقا على امتداد 1500 متر خصص لفئتي الهواة والمستوى المتوسط، فيما تنافس السباحون المتمرسون وأبطال النخبة في السباق الرئيسي على مسافة 3000 متر.
3: صراحة أنا ما كنت متوقع هيك، لكن شايف أجواء رائعة من السباحين، شايف دعم من الأندية والاتحاد، فهذا الموضوع الصراحة يعني ما بيستاهل إلا السناء. فأنا عن جد كتير بهني شعب المغرب على هالبطولة الحلوة وعلى هالاستضافة، على وجود سباحين الماستر بهالكثرة هاي.
4: الحمد لله كانت المسابقة زوينة، كان الأجواء حتى هما زوينين، الأورغانيزاسيون حتى هي كانت زوينة، كان شوية التيارات والمواج، ولكن مالغري الظروف اللي كانت شوية قاطحة في الأخر على ود الريح تمكنت من الحصول على المرتبة الأولى الحمد لله.
2: هذه التظاهرة الرياضية تندرج في إطار جهود جمعية تانجر ترايمف تيم الرامية إلى النهوض بالرياضات البحرية والترويج للسياحة الرياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب التحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني.

0: والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والمجال البحري.
1: اليوم نفتخر بمشاركة 350 سباح، منهم 33% من النساء والعشرات من الأبطال المصنفين عالميا في هذه المنافسة.
0: جمعية تانجر ترايف تيم تسعى من خلال هذه التظاهرات إلى النهوض برياضات الترياثلون والدياثلون والسباحة في المياه المفتوحة وتثمين المؤهلات السياحية والاقتصادية لمدينة طنجة وترسيخ قيم الانضباط والتضامن وتجاوز الذات.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة.
4: بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: 8 أشخاص إن مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة و1,700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
7: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده، ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
6: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
3: ماب راديو. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة حريصة على المضي في تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها رئيسها الأعلى أمير المؤمنين يؤكد محمد رفقي. كرسي والدراسات المغربية بجامعة القدس يفتتح العام الأكاديمي الجديد بتوثيق الحضور المغربي في القدس. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تسدل الستار عن منافسات الجولة الافتتاحية منقوصة الكلاسيكو. أهلا بكم من جديد. أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خططها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي.
6: قارئات وقراء من 12 بلدا إفريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
7: هذه النتائج نتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
6: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
5: في خبر آخر، شكل موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذاكرة ممتدة محور ندوة عالمية نظمت في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس للعام الأكاديمي الجديد. إسماعيل المالكي في المتابعة.
8: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات التحديات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الآثار والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها.
5: وعلى صعيد آخر، قال السفير والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بأبوظبي، قال إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاق.
9: السيد فرحان أوضح خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمات المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المستمر من 26 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعالية المجتمع المدني. في هذا الصدد أبرز تجربة المغرب في تنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا في أبريل 2025 التي عززت قناعة بسيطة، هي أن العمل متعدد الأطراف يكون في أقوى حالته عندما تكون الالتزامات العالمية متجذرة في الواقع الإقليمي، وأن التعاون الإقليمي يكون في أقوى حالته عندما ينبع من إرادة وطنية، وأن العمل الوطني يكون في أقوى حالته عندما يشرك المجتمع بأسره. وأكد لدى استعراضه لبعض الرؤى المستمدة من تجربة المملكة في استضافة الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا أن هذه الاستضافة لم تكن مجرد مسؤولية لوجستيكية، بل عكست قناعة راسخة بأن الاستجابة العالمية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية تكون أكثر قوة وفاعلية عندما تستند إلى الحقائق الإقليمية والتجارب الوطنية وأصوات الفاعلين الذين يعملون عن قرب مع المجتمعات المحلية.
5: وعلى هامش الدورة 26 للاحتفالات القنصلية، شاركت القنصلية العامة للمغرب في ليون الفرنسية والتي تحتفي هذه السنة بالحكايات والأساطير لأكثر من 45 بلدا، الرواق المغربي الذي أقيم في ساحة بالكورة الكبرى بليون شهد إقبالا استثنائيا من الزوار الذين توافدوا لاكتشاف مختلف جوانب التراث الشعبي العريق للمملكة. وفي سياق آخر، البرتغال تحتفي بغنى فني الطبخ المغربي وأصالته من خلال استضافة المملكة للمرة الأولى ضيف شرف للدورة 22 من مؤتمر فني الطبخ الذي يقام يومي 27 و28 شتنبر الجارية بضواحي لشبونة بمشاركة أزيد من 80 فاعلا محليا وأجنبيا. ثقافيا، استمتع جمهور مدينة تطوان بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوقية السيمفونية الإيطالية سوليستي لوكانية بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيولا بتطوان بمقطوعة موسيقية تفاعل مع الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. بيئيا أسفر مرور الإعصار بولو عن فقدان 5 أشخاص على الأقل في ولاية خاليسكو غرب المكسيك وفق ما أفادت به وحدة الحماية المدنية بالولاية، ومن بين المفقودين 4 أفراد من أسرة واحدة بعدما جرفت مياه مجرى مائي ارتفع منسوبه منزلهم في منطقة لاكويستا ببلدية طلبة دي آليندي. وأوضح حاكم الولاية بابلو ليموس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار تسببت في جرف المنزل بمن فيه، وتم منذ الساعة الأولى من صباح الأحد نشر مروحيتين تابعتين للولاية للمساعدة في تحديد مكان أفراد الأسرة، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية ورجال الإطفاء عمليات البحث في المنطقة المتضررة. وأخيرا في الميدان الرياضي، أسدلت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الستار عن منافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافدي الجديد اتحاد أمل تيزنيت وضيفه اتحاد طنجة، وانتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف، فيما حسم اتحاد التورك ديربي الرباط أمام الفتح، واكتسح النادي المكنسي مضيفه الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء الودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا اللقاء بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم التاريخي بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في مواجهة المغرب التطواني وضيفه نهضة بركان، فيما استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف على فريق نهضة الزمبرة. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام الكوكب المراكشي بفوز الثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مراكش تحتفي بالإرث الشعري لمحمود درويش. فضاء صيفية مبادرة في خدمة التمكين الاقتصادي للنساء بزاغورة. ودبدو تعيش على إيقاع الدورة 13 لمهرجان تفرانس والعشرين لمهرجان العلاوي. البداية من مراكش، حيث احتضن المعهد الفرنسي لقاء فنيا للاحتفاء بإرث الشاعر محمود درويش، أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة وأبرز الأصوات الشعرية التي تحظى أعمالها باهتمام واسع وبالترجمة في الأدب العربي. وتوخت هذه الأمسية إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الفلسطيني الكبير من خلال برنامج جمع بين قراءة شعرية باللغة الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما، أعادت هذه الأمسية تذكير بمكانة محمود درويش في الثورة الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وإلى زاغورة، حيث بدأ فضاء صيفية أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وواجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهارتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. ومن المرتقب أن تستقبل هذه الورشة أيضا مجموعات من النساء القادمات من أوروبا في إطار تجارب تتمحور حول اكتشاف الثقافة المغربية والمطبخ التقليدي والتبادل الإنساني. والختم من إقليم توريرت، حيث عاشت مدينة دبدو فعاليات الدورة 13 لمهرجان تفرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي، وذلك بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: على إيقاع الفنون الشعبية والأهازيج الأمازيغية، احتضنت مدينة دبدو فعاليات الدورة 13 لمهرجان تفرنت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلاوي بمبادرة من جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
3: هذه السنة أعتقد بأن ما يميزها هو أننا نحتفي بالذكرى الفضية للخطاب الملكي السامي بأجير، أي بمرور 25 سنة على هذا الخطاب الملكي السامي.
2: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الأمازيغية رهانات وآفاق يندرج في إطار التنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الرقص الجماعي برسم سنة 2025.
4: هذه السنة هو مهرجان تفرنت الأمازيغي 13 لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لسنة 2025 بمشاركة 22 فرقة ديال حيدوس من جميع المناطق المغرب للتبري على المرتبة الأولى لنيل هذه الجائزة.
2: فقرات هذه الدورة تضمنت تنظيم كرنفال احتفالي وندوة علمية حول موضوع إيقاع العلاوي ذاكرة التعايش وروافد التلاقح الثقافي في دبدو، وعرض شريط وثائقي حول تاريخ المدينة إلى جانب حفل توقيع كتاب دبدو غنى التاريخ والتراث والحضارة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية مخصصة للأطفال.
1: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسات فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
7: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، ولعب بطريقة مستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزوا وندوزوا للفينال اللي هي ثاني مرة في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الأجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
8: المباراة دازت يعني مشات حتى المباراة النهائية، يعني كان فيها شوية العياء وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الاخر لابيل لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
6: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئة الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو. جماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
2: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا، وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة، مما يستدعي الجمع بين التجارب الأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
1: ملفات النشرة تقودنا إلى قصر أوروبا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ، حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات، ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي، وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه، وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية، وأنهم ما يبقاوش غي بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
4: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس خرين، والمرأة الحاملة والدري الصغير.
5: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول وسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنا تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
6: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال، سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
1: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
7: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو، واثنان في تشانتابوري، وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500 ألف أسرة ومليون و700 ألف نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52 ألف أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
1: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلادز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: يحبكم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزيل نينغميسن، غماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسة فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
5: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك، الحمد لله هو لعب بمستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزه وندوزه للا فينال اللي هي ثاني مرة في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الأجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
6: المباراة دازت يعني مشات حتى المباراة النهائية، يعني كان فيها شوية العياء وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الأخر لابيل لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
0: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئات الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي برج العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. فدى بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
8: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية واستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
7: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله من إشارة المرور إلى الازدحامات ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
9: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
10: نعم والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر. أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس خرين والمرأة الحاملة والدري الصغير
11: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنها تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنها تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين في على الشارع ولا حتى للناس المارة.
12: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
7: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
13: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة و1,700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من

0: تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسة فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
3: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، هو لعب بطريقة مستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزه وندوزه للفينال اللي هي ثاني مرة في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الأجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
4: المباراة دازت يعني مشات حتى المباراة النهائية، يعني كان فيها شوية العياء وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الأخر لابيل لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
2: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئة الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: فضاء صفيا بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهارتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
5: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
6: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخذوا مثل الأجانب.
2: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
0: أول إذاعة إخبارية 100%
7: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
8: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع متزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين

0: أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
1: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا بعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
2: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساساً إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
3: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
4: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
5: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
2: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا احنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لينا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: إن غميسني الكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن جماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريفة ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري، مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
6: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت ماري القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا، وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقاومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت ماري القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة، مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
1: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ، حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجالية والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات، ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
7: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه، وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية، وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى يكلاكسوني.
8: نعم، الكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
9: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول وسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنا تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
10: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج ومزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال، سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
1: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
11: لقي 8 أشخاص إنما صرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة ومليون و700 ألف نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
1: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على 3:00 بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: مباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
3: كليك.
2: أخبار منوعة. نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
2: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
3: كليك.
2: أخبار منوعة. نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسة فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
6: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، ولعب بطريقة بمستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزوا وندوزوا لا فينال اللي هي ثاني مرة في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الأجواء هذه. بعد ما فزنا ب 2014.
3: المباراه دازت يعني مشات حتى المباراه النهائيه، يعني كان فيها شويه العيا وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الاخر لابيل لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
5: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئات الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: قارئة وقراء من 12 بلدا إفريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
7: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى، التنافس كان شديدا جدا. إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصر الله وأيده، ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
5: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث التصريحات الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
9: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
8: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب، يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
10: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غي بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
11: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير
12: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنا تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين في على الشارع ولا حتى للناس المارة.
13: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
8: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
14: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة ومليون و700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
8: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفة هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
17: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع المتزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وهو دعم ثابت.
18: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا أعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
16: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساسا إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998، مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
19: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
20: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
21: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
16: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: هو موعد فني نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع ولاية جهة الرباط سر القنيطرة. مهرجان الجاز في الرباط يصدر ستاره على دورته 28 بعدما أخذ الجمهور الحاضر في رحلة عبر 3 أمسيات جمعت 6 فرق أوروبية و6 مشاريع موسيقية مغربية ضمن لقاءات فنية صممت خصيصا لهذا المهرجان. هذه دورة مميزة طبعها في الآن ذاته مرور 30 عاما على توقيع اتفاق شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا ميثاق المتوسط الذي يعنى على الخصوص بالنهوض بالتعاون الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. اللقاءات الموسيقية المنظمة في إطار هذا المهرجان تؤكد أن الموسيقى والتبادل الثقافي يشكلان محفزا للحوار بين الثقافات والبلدان والحضارات. على منصة الحفل الختامي شكل اللقاء بين فرقة أورليش دريكسلر أزور تريو ويونس فخار في المشروع الموسيقي تمزاج إلى جانب كوينتت مزيجا حقيقيا بين الهوية الموسيقية والمغربية ونغمة الجاز المعاصر، وذلك في حوار موسيقي غني وإيقاعي.
22: من أبرز أهداف مشاركتي في هذا المهرجان هو اكتشاف الثقافة المغربية علاوة على الطريقة التي يتجاوب بها الجمهور المحلي وكذا كيفية تفاعله مع الموسيقى. إيقاعات الموسيقى المغربية الغنية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للموسيقيين في أوروبا الوسطى وتمنح تجربة موسيقية فريدة.
23: المشروع الفني الجديد ديالي اللي هو تمزاج، وهو عبارة عن مزيج فني موسيقي اللي كربط ما بين ثقافتنا المغربية والثقافة العالمية يعني الموسيقى الغربية.
5: وبفعل الحماس الذي خلقه الجمهور تخللت الأمسية أجواء من التفاعل، طبعتها التصفيقات الحارة والعديد من التبادلات بين الفنانين والحضور، الأمر الذي يعكس الانخراط القوي في غمار هذه التجربة الموسيقية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
22: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسة فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
0: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، ولعب بطريقة بمستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزوا وندوزوا لا فينال اللي هي ثاني مره في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الاجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
3: المباراه دازت يعني مشات حتى المباراه النهائيه، يعني كان فيها شويه العياء وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الاخر لابيل لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
22: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئات الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
22: فضاء صفيا بزاكورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاكورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهارتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية، وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
4: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
6: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاكورة، لا يعني غير يعني كياخذوا حتى الأجانب.
22: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاكورة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
15: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شبت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
2: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
8: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب. يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري، فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
7: بالنسبة للكلاكسون هو واحد واحد الحاجه لان انا كنشوفها فقط للتنبيه وانها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبيه. لهذا كنصح انه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الاريحيه وانهم ما يبقاوش غير بدون سبب انه يبقى كلاكسوني.
9: نعم الكلاكسون ما كيدار غير في شي بلاصه اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجه اللي خطر. اما الانسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الاعصاب للناس اخرين والمراه الحامله والدري الصغير.
12: الكلاكسون او التنبيه عنده واحد الوظيفه معينه بالنسبه للمركبه، ولكن وظيفه ماشي ديال اللي غتاثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل او كتولي كتحول الوسيله ديال الحوار بين السيارات. لا هي عندها واحد الوظيفه معينه اللي هي انها تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي او ما كيسمعش او ما ردش البال الطريق. اما باش ان تولي وسيله حوار بين السيارات فهذا اكيد غادي يكون ازعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس الماره.
13: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحه مزعج جدا في الاستعمال ديالو، ولا يتم اللجوء اليه الا للضروره القصرى في حاله خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعه من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينه من شانها تشكل خطر على باقي مستعملي الطريق. ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات ان هذاك المنبه الصوتي كيشكل مصدر ازعاج لهم، كذلك باقي مستعملي الطريق. وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
8: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
14: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة و1,700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
8: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رمابودي في ركلا

0: نخطط للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، مستهلنا لهذا العدد من بلومفونتين، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة قبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلاغنا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلاندز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. إلى نتائج منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم التي أسدلت الستارة المنافسة جولتها الأولى والتي أصفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد يامال تيزنيت وضيفي اتحاد طنجة على ملعب البشير بمحمدية، انتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف. وبملعب المدينة حسم اتحاد تورغا ديربي الرباط أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، واكتسح النادي المكناسي مضيفه الدفاع الحسنية الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء والودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا لقاء الضنور بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في موقعة صينية الرمل بين المغرب التطواني وضيفي نهضة بركان. وبفاس استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام مضيفي الكوكب المراكشية بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية الكلاسيكو بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. في خبر آخر، يشارك حوالي 300 متسابق يمثلون 47 دولة في النسخة 27 من رالي أولا إنرجيا المغرب والدورة الأولى من أولا إنرجيا المغرب كلاسيك، حيث تعطى انطلاقة المنافسات في مدينة أكادير. وذكر المنظمون أن دورة هذه السنة من رالي المغرب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية. ومن عالم الكرة الصفراء، قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز النسخة 9 من كأس ليفر لكرة المضرب بعد تغلبه بلندن على الأمريكي ليرنارتين بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 7-3 و6-3. وحسم فريق أوروبا المواجهة أمام فريق العالم بنتيجة إجمالية 13 مقابل 5 في اليوم الأخير من البطولة تحت أنظار السويسري روجر فيديرير أحد مؤسسي هذه المسابقة الاستعراضية. دائما من عالم كرة المضرب، أحرزت التشيك لقبها 12 في بطولة كأس بيلي جين كينغ لكرة المضرب للسيدات عقب فوزها على أوكرانيا بواقع مجموعتين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة تشين تشين الصينية. وقادت ليندا نوسوكوفا المتوجة هذا الموسم بطلة لويمبلدون وصفتها كارولينا موخوفا بلدهما إلى اللقب بعد تغلبها في مباراة الفردية الثانية المصنفة 7 عالميا إيرينا سفيتولينا بواقع 6-3 7-6 و7-5، وذلك بعدما سبقتها موخوفا بفوز سهل على هيلينا كالينينا بواقع 6-2 و6-3. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسة فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
2: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، ولعب بطريقة بمستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزه وندوزوا لا فينال اللي هي ثاني مرة في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الأجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
3: المباراة دازت يعني مشات حتى المباراة النهائية، يعني كان فيها شوية العيا وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الأخر لابيل لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
1: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئة الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: قارئات وقراء من 12 بلدا إفريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
5: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصر الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
1: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن ماب راديو. ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الاخبار على ماب راديو. نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شبت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
6: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
4: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب، يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق.
7: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غي بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
8: نعم، الكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
9: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال للطريق، أما باش أن تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
10: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق، ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
4: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
11: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة و1,700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
4: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المعلومات في العصر الحديث أصبحت عنصر أساسي في حياة الأفراد والمجتمعات، وما بقتش المعرفة امتياز خاص بفئة معينة، ولكن ولات مورد اجتماعي واقتصادي وثقافي كيأثر بصورة مباشرة في قدرة المواطن على اتخاذ القرارات وفهم المحيط دياله والدفاع عن الحقوق والمشاركة في تنمية مجتمعه. لذلك اليوم الدولي لتعليم الانتفاع بالمعلومات مناسبة مهمة للتذكير بأن الوصول للمعلومات لا يكتمل بمجرد توفرها، وإنما خصو أيضا امتلاك المواطن للمهارات اللي كتمكنه من البحث عليها وفهمها واستعمالها بطريقة مسؤولة. والمواطن اليوم كيعيش وسط تدفق هائل من المعلومات، فالهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والمواقع الإلكترونية جعلت الأخبار والمعارف والخدمات متاحة في أي وقت تقريبا. إلا أن وفرة المعلومات ما كتعنيش بالضرورة امتلاك المعرفة، يقدر يلقى المواطن أمامه عشرات الأخبار والآراء والتفسيرات المختلفة، ويصعب عليه أحيانا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة وبين الخبر المهني والإشاعة. لذلك أصبح تعليم الانتفاع بالمعلومات ماشي مهارة تقنية ولكن ضرورة اجتماعية، لأنها كتمكن المواطن من معرفة فين يبحث على المعلومة وكيفاش يوصل ليها وكيفاش يقارن بين مصادر متعددة قبل ما يصدقها أو يعيد نشرها. وهذه المهارات عندها أهمية خاصة في القضايا اللي كتمس الحياة اليومية للمواطن، بحال الصحة والتعليم والشغل والحقوق الاجتماعية والخدمات العمومية والأسعار والانتخابات والقضايا البيئية وغيرها. ومن أبرز مظاهر ضعف التعامل مع المعلومات انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات غير الدقيقة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقدر تنتشر معلومة خاطئة خلال دقائق فقط، خصوصا من اللي كتكون مرتبطة بموضوع كيهم كل المواطنين وممكن تداولها بدون تحقق منها والتسبب في القلق والتوتر أو الإساءة إلى أفراد ومؤسسات أو اتخاذ قرارات غير سليمة. ولهذا فمسؤولية المواطن من اللي يحصل على المعلومة خاص يبحث فيها بمسؤولية عادي شاركها مع الآخرين. يمكن المواطن يبدأ يطرح أسئلة بسيطة على مصدر هذه المعلومة إذا كان معروف وموثوق، وعلى الوقت اللي تنشرت فيها، ويتسائل إذا كانت هناك مصادر أخرى مستقلة كتأكدها، وإذا كانت أدلة أو وثائق موجودة كتدعم الادعاء، لأن التعود على هذه الأسئلة قبل إعادة نشر أي محتوى كيمثل خطوة مهمة نحو بناء ثقافة مجتمعية قائمة على التفكير النقدي. كما أن الانتفاع بالمعلومات عنده علاقة وثيقة بالحقوق والواجبات، فالمواطن اللي كيعرف حقوقه كيكون أكثر قدرة على المطالبة بها بالطرق القانونية، وأكثر قدرة على الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية المتاحة. لذلك معرفة القوانين والأنظمة والواجبات كتساعد الفرد على ممارسة حريته بصورة مسؤولة. والمؤسسات التعليمية والمكتبات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني عندهم دور مهم في نشر هذا الثقافة، لكن هذا الدور خاصه ما يكتفيش بنقل المعلومات فقط، وإنما أيضا تعليم الأفراد كيفاش يوصلوا للمعرفة وتقييم مصادرها واستخدامها بصورة أخلاقية. ويمكن للمكتبات والمراكز الثقافية توفر للمواطنين فضاءات تساعدهم على الوصول للمصادر الموثوقة وتدربهم على البحث والاستفادة من الموارد الرقمية. وبهذه المناسبة خاص لابد من التذكير بالفجوة الرقمية بين الأفراد، لأن جميعهم كيملكوا الوسائل نفسها للوصول للإنترنت أو المصادر الرقمية، إلا أن القدرة على استخدام التكنولوجيا كتختلف بينهم حسب السن ومستوى التعليم والظروف الاجتماعية والاقتصادية. لذلك مجال المعلومات كيطلب توفير بنية تحتية رقمية ومساعدة الفئات اللي كتواجه صعوبات في استعمال التكنولوجيا. فالمواطن اللي كيبحث على المعلومات أو يستخدم المنصات الرقمية خاص يكون واعي بها وبالمعلومات اللي كتنشرها. والثقافة المعلوماتية الحقيقية هي اللي كتجمع ما بين القدرة على الوصول للمعرفة والقدرة على استعمالها بأمان ومسؤولية. وكل مواطن خاصه يكون عنده الحد الأدنى من المهارات اللي كتمكنه من التفكير قبل التصديق والتحقق قبل المشاركة والبحث قبل إصدار الأحكام. وهذه السلوكيات البسيطة يمكن يكون عندها أثر كبير في الحد من الإشاعات وتعزيز الثقة الاجتماعية وتشجيع الحوار المبني على الحقائق. وبهذه المناسبة الدولية أهم رسالة ممكن الإشارة لها أن كل مواطن لا يكتفي بوصول المعلومة بل يتعلم كيفاش توصل ليه المعلومة الصحيحة، لأن المعرفة ماشي مجرد كمية من الأخبار اللي كنقراوها يوميا وإنما القدرة على الفهم والتحليل والتمييز واتخاذ القرار الصائب. تعليم الانتفاع بالمعلومات ضروري لكل مواطن اللي خاصه يكون قادر على الوصول لها وتحليلها واستعمالها ويكون أكثر قدرة على حماية الحقوق دياله وخدمة أسرته والمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في معالجة مشاكل مجتمعه. فالفرد اللي كيحسن التعامل مع المعلومات هو فرد أكثر قدرة على مواجهة التضليل وأكثر استعداد لاتخاذ قرارات جيدة وأكثر احترام للحوار والاختلاف. لذلك فالحق في المعلومات لا يكتمل إلا بالقدرة على الانتفاع بها وتحويلها من مجرد بيانات متداولة إلى معرفة كتساعد الفرد على الفهم وصناعة المستقبل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: حالة الطقس
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار وزخات بكل من الساحل المتوسطي والريف ومنطقة السيس وهضاب الفوسفات والماس والأطلس والمناطق الغربية المجاورة، ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال غربي الأقاليم الصحراوية مع نزول قطرات أو أمطار متفرقة، فيما ستظل الأجواء حارة نسبيا بالأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية مرفوقة بتناثر الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعة الأطلس والريف، وما بين 22 درجة و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا ملحوظا شمال ووسط البلاد وسترتفع بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب ماب راديو.
3: ماب راديو
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريفة ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
6: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
5: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجالية والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات، ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
1: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
3: نعم، الكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس خرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
7: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول وسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفه معينه اللي هي انا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي او ما كيسمعش او ما ردش البال الطريق، اما باش ان تولي وسيله حوار بين السيارات فهذا اكيد غادي يكون ازعاج للناس اللي ساكنين في على الشارع ولا حتى للناس الماره.
8: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحه مزعج ومزعج جدا في الاستعمال ديالو، ولا يتم اللجوء اليه الا للضروره القصرى في حاله خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعه من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينه من شانها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات ان هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر ازعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
5: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
2: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة ومليون وسبعمائة ألف نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
5: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على 3:00 بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
10: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع المتزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
11: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا بعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
9: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساساً إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
12: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
13: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
14: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
9: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
15: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: هو موعد فني نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع ولاية جهة الرباط سر القنيطرة. مهرجان الجاز في الرباط يسدل ستاره على دورته 28 بعدما أخذ الجمهور الحاضر في رحلة عبر 3 أمسيات جمعت 6 فرق أوروبية و6 مشاريع موسيقية مغربية ضمن لقاءات فنية صممت خصيصا لهذا المهرجان. هذه دورة مميزة طبعها في الآن ذاته مرور 30 عاما على توقيع اتفاق شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا ميثاق المتوسط الذي يعنى على الخصوص بالنهوض بالتعاون الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. اللقاءات الموسيقية المنظمة في إطار هذا المهرجان تؤكد أن الموسيقى والتبادل الثقافي يشكلان محفزا للحوار بين الثقافات والبلدان والحضارات. على منصة الحفل الختامي شكل اللقاء بين فرقة أورليش دريكسلر أزور تريو ويونس فخار في المشروع الموسيقي تمزاج إلى جانب كوينتت مزيجا حقيقيا بين الهوية الموسيقية والمغربية ونغمة الجاز المعاصر، وذلك في حوار موسيقي غني وإيقاعي. من أبرز أهداف مشاركتي في هذا المهرجان هو اكتشاف الثقافة المغربية، علاوة على الطريقة التي يتجاوب بها الجمهور المحلي وكذا كيفية تفاعله مع الموسيقى. إيقاعات الموسيقى المغربية الغنية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للموسيقيين في أوروبا الوسطى وتمنح تجربة موسيقية فريدة.
17: المشروع الفني الجديد ديالي اللي هو تمزج، وهو عبارة عن مزيج فني موسيقي اللي كربط ما بين ثقافتنا المغربية والثقافة العالمية، يعني الموسيقى الغربية.
16: وبفعل الحماس الذي خلقه الجمهور تخللت الأمسية أجواء من التفاعل، طبعتها التصفيقات الحارة والعديد من التبادلات بين الفنانين والحضور، الأمر الذي يعكس الانخراط القوي في غمار هذه التجربة الموسيقية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية الغابات تحت شعار غابات المغرب، ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني.
18: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا.
9: وأوضح المشاركون في الندوة أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش الوطني حول حماية الثروة الغابوية المغربية وتثمينها وضمان استدامتها، باعتبار الغابات رصيدا وطنيا استراتيجيا يتجاوز بعدها البيئي ليشكل أحد المكونات الأساسية للتوازنات الطبيعية والأمن البيئي والتنمية المستدامة.
19: الغابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس، في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها.
9: خلال اللقاء تم تقديم عرض حول واقع الثروة الغابوية الوطنية وأهميتها الاستراتيجية، تم خلاله مناقشة تحديات حماية الغابات والمحافظة على استدامتها وبحث قضايا الأمن البيئي والوقاية من المخاطر الغابوية وسبل تثمين الموارد الغابوية ودورها في التنمية المستدامة ومناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجال حماية الغابات.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري، مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شبت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
6: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية واستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقاومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
5: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب، يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
1: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
3: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس خرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
7: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنها تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنها تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
8: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج ومزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
5: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
2: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة و1,700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
5: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على 3:00 بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم.

0: قد يكون أيضا أحد الأعراض المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، خاصة عندما يكون الشخير مرتفعا ومتكررا ويترافق مع توقفات في التنفس أو اختناق أثناء النوم. ولا يقتصر تأثير اضطراب النوم على الليل، فقد تظهر أثارها خلال النهار في شكل نعاس وتعب وصعوبة في التركيز أو صداع صباحي. فما أسباب الشخير وكيف نميز بين الشخير العادي والشخير الذي قد يخفي مشكلة صحية؟
1: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونرحب بالدكتور أسامة عمراوي، أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. مرحبا بكم دكتور.
2: شكرا أختنا غدا للاستضافة.
1: بداية، لماذا نشخر أثناء النوم وشنو يمكن لنا نعرفه الشخير؟
2: أولا وقبل كل شيء خصنا نعرفه بالشخير. ما هو الشخير؟ الشخير هو الصوت اللي كيصدروا الهواء لما كيمر في واحد الممر ضيق ديال الحلق. إنسان علاش كيشخر؟ الشخص اللي كيكون عنده شخير كيوقع له واحد الضغط سلبي كيؤدي بجدران الحلق أنها كتنكمش، وكذلك لدى النوم عضلات ديال الحلق كيترخاو. هذه مجموعة من العوامل كتخلي العضلات أو الأنسجة الرخوية اللي هي أساسا لها عندنا، وكذلك اللوزتين أو ما يسمى بالحلاقم وقاعدة اللسان والباليمو اللي كيتسمى بالحنك الرخو، كتخليهم كيقتربوا لبعضياتهم وكيوقع واحد الاهتزاز لما الهواء كيمر، وهذا اللي كيؤدي للشخير.
1: متى يكون يعني الشخير مجرد ظاهرة عابرة وفوقاش كيكون مشكل جدي اللي خص يعني الشخص متهاونش به؟
2: الشخير كيقدر يكون ظاهرة عابرة لما كيكون محدود في الزمن، يعني انه ما كيتكررش كل ليلة وكيوقع من حين الى اخر، او ربما فاش كتكون الحدة ديالو ضعيفة ما كتأثرش على المحيط، وهذا الشيء يقدر يوقع لما الإنسان كينعس على الظهر ديالو، أو بعد وجبات دسمة ثقيلة، أو بعد استهلاك الكحول. كما ممكن للشخير أنه يكون واحد جرس الإنذار لمجموعة من الحالات الصحية، وفي هذه الحالة كيتسمى الشخير المرضي. في هذه الحالة كيكون الشخير قوي، كيكون كيتكرر كل ليلة، ويقدر يكون مصحوب بانقطاعات في التنفس اللي كتعطي أعراض لما بين منها الصداع، صداع الرأس الصباحي، تعب خلال اليوم لأنه الإنسان ما كيكونش نعس. واحد النوم اللي كيخليه يرتاح خلال الليلة ديالو، وكاين مجموعة من الأعراض اللي كتخلي المريض هو يجي يطلب استشارة طبية. من بين هاد الأعراض كاين ألم الرأس في الصباح، كاين تقلبات المزاج والعصبية، كيوقع واحد تصبب ديال العرق في الليل، وكيوقع اضطرابات ديال التبول. كذلك كاين ناس كذلك اللي كيحسوا باختناقات ديال التنفس في الليل، وكاين بعض الاشخاص اللي كيحسوا بتعب خلال اليوم ديالهم، وكيجيهم واحد النعاس شديد في النهار. هذا النعاس كيقدر يوقع في الخدمه، يقدر يوقع في المدرسه، وكيقدر يوقع كذلك اثناء السياقه.
1: كاين بعض الاشخاص اللي كيتوقف التنفس ديالهم لثوان اثناء النوم، يعني ما كيشعروش بهذا الشيء، وكيكون السبب ديالو في بعض الاحيان هو الشخير، يعني ما خطوره هذا الامر؟
2: بالفعل توقف التنفس المرفوقه بالشخير هو الحد اللي كيفصل ما بين الشخير العابر والشخير المرضي، اللي كيوقع انه انسان لما كيشخر كيتبعوا واحد الفترة ديال السكوت اللي كتقدر تكون ما بين 10 ثواني إلى 30 ثانية، ثم كيرجع التنفس فجأة، كيرجع بواحد الحدة قوية اللي كتعطي واحد الاختناق أو ما يسمى بالشهيق. الخطر ديال هاد تقطعات في التنفس أنه كتنقص من نسبة الأكسجين اللي كتدوز للدماغ، اللي بالفعل خصو يدير واحد ردة الفعل اللي كتمثل فأنه كيف تعل واحد الاستيقاظات المتكررة ديال الشخص باش يتمكن الدماغ أنه يوصل النسبة اللازمة من الأكسجين. وهذه الاستيقاظات المتكررة كتخلي النوم ديال الإنسان كيكون متقطع ومتجزئ وما كيكونش فعال 100%. هذه الانقطاعات في التنفس قدروا نصنفوها إلى صنفين، كاين الانقطاعات الكاملة والانقطاعات الجزئية، وهي اللي كتمكننا من تحديد مدى خطورة ديال هذا المرض. نقدروا نميزوا انه كاين الانقطاع التنفسي البسيط متوسط الخطورة والخطير. هذه الانقطاعات في

0: التنفس نقدروا نكشفوا عليها عن طريق تخطيط التنفس خلال النوم عبر ربط المريض بواحد الجهاز خلال ليلة كاملة من أجل نسجلوا النوم ديالو وكنحصلوا على مجموعة من المعطيات اللي ما بينتها الشخير ديالو الانقطاعات في التنفس، نسبة الأكسجين في الدم، حركة القفص الصدري والبطن.
1: هادو بالأعراض اللي ذكرتي إلا ظهروا على الشخص خص ضروري يعني مشكل يعني استشارة طبية، وفوقاش كيكون يعني شخير فقط يعني مشكلة عابرة.
0: الشخير كيكون مشكلة عابرة لما كيوقع في بعض الحالات ما كيكونش حاضر بصفة منتظرة في الحياة اليومية ديال الشخص، ولما كيكون الحدة ديالو كتكون ضعيفة، واللي يقدر يحصل في بعض الحالات اللي منها إنسان كينعس على الظهر ديالو كتكون عنده الوسادة ديالو ما كتلائمش الوضعية ديال النوم، أو لا يقدر يحصل بعد وجبة دسمة.
1: نعم، غادي نمشيو للحلول. هضرنا على المشكل الأسباب ديالو، دابا الحلول ديال الشخير. شنو الحلول المتاحة بالنسبة للشخير بالنسبة للأطفال وكذلك يعني الناس الكبار؟
0: بالنسبة للحلول، أولا إنسان خصو يتفادى العوامل اللي كتأدي للشخير، يعني إنسان خصو يتفادى السمنة والوزن الزائد، هذه أول حاجة. إنسان خصو يحاول يتفادى ينعس على الظهر دياله، ويحاول ما أمكن ينعس الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر دياله. إنسان خصو تفادي استهلاك الكحول السجائر، ويتفادى الوجبات الدسمة والثقيلة خاصة بالليل
1: ساعات متأخرة من الليل.
0: بالفعل يحاول ما أمكن الجزء العلوي ديال الفراش دياله يهزو واحد شي شوية، إنه كيعاون أنه ينقص من الحدة ديال الشخير. الغسل المتكرر ديال الأنف وعلاج الالتهابات المتكررة ديال الأنف كذلك أمر مهم، والاستشارة الطبية كنأكد عليها اللي ضرورية، والإنسان يحاول ما يتهاونش في هذا الأمر، لأنه العلاجات ديال هذا النوع من الاضطرابات ديال النوم سواء الجراحية أو الغير الجراحية فهي علاجات ثقيلة وكتكون مستعصية في بعض الحالات، وكتطلب واحد الصبر وكتطلب واحد الانسجام ديال المريض في البروتوكول العلاجي اللي يكون واحد الانسجام صارم وفعلي.
1: يعني حبذا لو ان الشخص او المريض يدير الاستشارة الطبية ويحافظ على النمط الحياة اللي هو صحي باش يتجنب يعني العمليات الجراحية او كما قلت يعني العلاج اللي يقدر يكون صارم.
0: بالفعل، وكيبقى المشكل ديال العلاج ديال هذا المشكل الشخير لدى الاطفال ابسط، لانه اغلب الحالات كيكون عندهم مشكل ديال اللحميات او الجلود او مشكل ديال الحجم الكبير ديال الحلاقم اللي نقدروا نحلوه ببساطه بجراحه بسيطه ما كيكونش فيها مشاكل.
1: طيب، شكرا لك دكتور اسامه عمراوي، اخصائي في امراض الانف والاذن والحنجره.
0: شكرا لكم،
1: نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريفة ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري، مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
2: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا، وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
1: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ، حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ 24 برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات، ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
3: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه، وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية، وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
4: نعم، الكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
5: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول وسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنا تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
6: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال، سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
1: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
7: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة ومليون و700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي، لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه، وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
1: في الميدان الرياضي، وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلادز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهات، وهذه أبرز عناوينها. سهرة موسيقية تحتفي بالتنوع الموسيقي والثقافي للمتوسط بتطوان. ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان عند الاستهلاك ب 1.1% خلال غش بوجدة. وبالجديدة، الدورة 9 لمنتدى البحر من فتح إلى 4 أكتوبر. البداية من تطوان، حيث استمتع جمهور مدينة تطوان الأحد بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوق السيمفوني الإيطالي سوليستي لوكاني بقيادة المايسترو ليونالدو كولافيليتشي ومجموعة كرة للسلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيول بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. وقدمت التشكيلتان الموسيقيتان المكونتان من 32 عازفة وعازفا قدمت مجموعة من المقطوعات المستوحاة من التراث الموسيقي الأندلسي التطواني بتوزيع موسيقي وأداء فني أضف على الأمسية طابعا خاصا ونقل الجمهور إلى أجواء الأندلس. وإلى وجدة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة خلال شهر غش 2026 ارتفاعا ب 1.1% مقارنة مع الشهر السابق. جيهان معتر والتفاصيل.
10: أفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق بأن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.8% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.5%. وهمت ارتفاعات أثمان المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت من سنة 2026 على الخصوص السمك وفواكه البحر ب 8% والخضراء ب 6.5% والفواكه ب 2.2% والحليب والجبن والبيض ب 1.4% واللحوم ب 0.9%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية فقد ارتفعت أثمان المحروقات ب 8.1%. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.8% خلال شهر غشت 2026 نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 1.1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2.6%. وقد نتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ب 0.9% وأثمان المشروبات الكحولية والتبغي ب 3.9%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية فقد سجلت ارتفاعات أساسا في كل من النقل ب 6.7% والمواد والخدمات الأخرى ب 5.7% والملابس والأحذية ب 3.3% والمطاعم والفنادق ب 1.6%.
11: والختم من الجديدة، حيث تحتضن المدينة من فتح إلى 4 أكتوبر المقبل الدورة 9 لمنتدى البحر التي تشكل مناسبة لاكتشاف عالم البحار والمحيطات من خلال تجربة غامرة تجمع بين الثقافة والعلوم والرياضة والأنشطة البحرية. وذكر بلاغ للمنظمين أنه بمناسبة هذا المنتدى ستتحول الجديدة إلى فضاء لاكتشاف والتجربة يعيش فيه الشباب والعائلات والجمهور الواسع تجربة غنية مع عالم البحار انطلاقا من الشاطئ. وأضاف المصدر ذاته أن العلم والفن والثقافة والرياضة ستحضر في الشاطئ والميناء والمدينة العتيقة لتتجه جميعها نحو غاية واحدة تتمثل في إعادة وصل الصلة بالساحل، مبرزا أن أرخبيل الأطفال يوجد في صميم هذه الدورة وهو فضاء حيوي سيستقبل آلاف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 سنة. وصلنا وإياكم مستمعين إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العملي للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
13: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع متزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
14: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا بعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
12: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساسا إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
15: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
16: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
17: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
12: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. فدى بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شبت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
2: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة. والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
1: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ، حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجالية والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات، ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي، وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
3: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه، وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية، وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
4: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
5: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول وسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنا تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
6: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج ومزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال، سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
1: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
7: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك، طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة و1,700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا إن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
1: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على 3:00 بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
19: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات بكل من الساحل المتوسطي والريف ومنطقة السيس وهضاب الفوسفات والماس والأطلس والمناطق الغربية المجاورة. ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال غربي الأقاليم الصحراوية مع نزول قطرات أو أمطار متفرقة، فيما ستظل الأجواء حارة نسبيا بالأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعة الأطلس والريف، وما بين 22 درجة و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا ملحوظا شمال ووسط البلاد وسترتفع بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: في أجواء بحرية منعشة وعلى مياه الشاطئ البلدي لمدينة طنجة أقيمت الدورة الثانية من مسابقة السباحة في المياه المفتوحة Detroit Open Water Swim بمشاركة أزيد من 300 سباح من الهواة والمحترفين وأبطال النخبة. المنافسات تميزت بتنوع مسافاتها حيث خاض المشاركون سباقا على امتداد 1500 متر خصص لفئتي الهواة والمستوى المتوسط، فيما تنافس السباح المتمرسون وأبطال النخبة في السباق الرئيسي على مسافة 3000 متر.
19: صراحة أنا ما كنت متوقع هيك، لكن شايف أجواء رائعة من السباحين، شايف دعم من الأندية والاتحاد، فهذا الموضوع الصراحة يعني ما بيستاهل إلا السناء. فأنا عن جد كتير بهني شعب المغرب على هالبطولة الحلوة وعلى هالاستضافة، على وجود سباحين الماستر بهالكثرة هاي.
3: الحمد لله كانت المسابقة زوينة، كان الأجواء حتى هما زوينين، الأورغانيزاسيون حتى هي كانت زوينة، كان شوية التيارات والمواج، ولكن مالغري الظروف اللي كانت شوية قاصحة في الأخر على ود الريح تمكنت من الحصول على المرتبة الأولى الحمد لله.
12: هذه التظاهرة الرياضية تندرج في إطار جهود جمعية تانجر ترايمف تيم الرامية إلى النهوض بالرياضات البحرية والترويج للسياحة الرياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب التحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والمجال البحري.
20: اليوم نفتخر بمشاركة 350 سباح، منهم 33% من النساء والعشرات من الأبطال المصنفين عالميا في هذه المنافسة.
12: جمعية تانجر ترايمف تيم تسعى من خلال هذه التظاهرات إلى النهوض برياضات الترياثلون والدياثلون والسباحة في المياه المفتوحة وتثمين المؤهلات السياحية والاقتصادية لمدينة طنجة وترسيخ قيم الانضباط والتضامن وتجاوز الذات.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: هو موعد فني نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع ولاية جهة الرباط سر القنيطرة. مهرجان الجاز في الرباط يسدل ستاره على دورته 28 بعدما أخذ الجمهور الحاضر في رحلة عبر 3 أمسيات جمعت 6 فرق أوروبية و6 مشاريع موسيقية مغربية ضمن لقاءات فنية صممت خصيصا لهذا المهرجان. هذه دورة مميزة طبعها في الآن ذاته مرور 30 عاما على توقيع اتفاق شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا ميثاق المتوسط الذي يعنى على الخصوص بالنهوض بالتعاون الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. اللقاءات الموسيقية المنظمة في إطار هذا المهرجان تؤكد أن الموسيقى والتبادل الثقافي يشكلان محفزا للحوار بين الثقافات والبلدان والحضارات. على منصة الحفل الختامي شكل اللقاء بين فرقة أورليش دريكسلر أزور تريو ويونس فخار في المشروع الموسيقي تمزاج إلى جانب كوينتت مزيجا حقيقيا بين الهوية الموسيقية والمغربية ونغمة الجاز المعاصر، وذلك في حوار موسيقي غني وإيقاعي. من أبرز أهداف مشاركتي في هذا المهرجان هو اكتشاف الثقافة المغربية، علاوة على الطريقة التي يتجاوب بها الجمهور المحلي وكذا كيفية تفاعله مع الموسيقى. إيقاعات الموسيقى المغربية الغنية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للموسيقيين في أوروبا الوسطى وتمنح تجربة موسيقية فريدة.
0: المشروع الفني الجديد ديالي اللي هو تمزاج، وهو عبارة عن مزيج فني موسيقي اللي كيربط ما بين ثقافتنا المغربية والثقافة العالمية، يعني الموسيقى الغربية.
21: وبفعل الحماس الذي خلقه الجمهور تخللت الأمسية أجواء من التفاعل، طبعتها التصفيقات الحارة والعديد من التبادلات بين الفنانين والحضور، الأمر الذي يعكس الانخراط القوي في غمار هذه التجربة الموسيقية.
18: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريفة ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري، مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
3: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا، وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب الأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
2: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ، حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات، ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي، وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
4: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه، وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية، وأنهم ما يبقاوش غي بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
5: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس خرين، والمرأة الحاملة والدري الصغير.
6: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنا تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
7: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق، ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
2: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
8: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو، واثنان في تشانتابوري، وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500 ألف أسرة ومليون و700 ألف نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52 ألف أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي، لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
2: في الميدان الرياضي، وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ما براديو، ما براديو، أول إذاعة إخبارية 100%.

0: مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسة فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
2: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، ولعب بطريقة بمستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزوا وندوزوا لا فينال اللي هي ثاني مرة في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الأجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
3: المباراة دازت يعني مشات حتى المباراة النهائية، يعني كان فيها شوية العياء وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الأخر لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
1: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئة الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: أشار الوزير التشادي الجديد لشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج أحمد كوغري اليوم الاثنين في نجامينا مباحثات مع سفير المغرب لدى جمهورية تشاد عبد اللطيف الروجة. بهذه المناسبة بحث الجانبان العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية تشاد، وكذا آفاق تعزيز التعاون بين البلدين وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج. وكان السيد كوغري قد عين الاثنين الماضي في منصبه الجديد خلفا لعبد الله صابر فضل الذي كان يشتغل هذا المنصب منذ فبراير 2025.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، مستهلنا لهذا العدد من بلومفونتين، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة قبل يومين من مواجهته أمام لسوتو. بلغنا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3:00 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلاندز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. إلى نتائج منافسات البطولة الوطنية.

0: الاحترافية لكرة القدم التي أسدلت الستار المنافسة جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد يامال تزنيج وضيفي اتحاد طنجة على ملعب البشير بمحمدية، انتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف. وبملعبي المدينة حسم اتحاد تورقة ديربي الرباط أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، واكتسح النادي المكناسي مضيفه هو الدفاع الحسنية الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء والودادين مفاجأة مدوية من أبناء تمارا الذين حسموا لقاء الضنور بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في موقعة صنية الرمل بين المغرب التطواني وضيفي نهضة بركان. وبفاس استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام مضيفه الكوكب المراكشية بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية الكلاسيكو بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. في خبر آخر، يشارك حوالي 300 متسابق يمثلون 47 دولة في النسخة 27 من رالي أولا إنرجيا المغرب والدورة الأولى من أولا إنرجيا المغرب كلاسيك، حيث تعطى انطلاقة المنافسات في مدينة أكادير. وذكر المنظمون أن دورة هذه السنة من رالي المغرب التي تنظم تحت الرعاية السمير صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشهد مشاركة عدد من أبطالها العالم، من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية. ومن عالم الكرة الصفراء، قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز النسخة التاسعة من كأس ليفر لكرة المضرب بعد تغلبه بلندن على الأمريكي ليرنارتين بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 7-3 و6-3. وحسم فريق أوروبا المواجهة أمام فريق العالم بنتيجة إجمالية 13 مقابل 5 في اليوم الأخير من البطولة تحت أنظار السويسري روجر فيديرير أحد مؤسسي هذه المسابقة الاستعراضية. دائما من عالم كرة المضرب، أحرزت التشيك لقبها 12 في بطولة كأس بيلي جين كينغ لكرة المضرب للسيدات عقب فوزها على أوكرانيا بواقع مجموعتين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة تشينتشين الصينية. وقادت ليندا نوسوكوفا المتوجة هذا الموسم بطلة لويمبلدون وصفتها كارولينا موخوفا بلدهما إلى اللقب بعد تغلبها في مباراة الفردية الثانية المصنفة السابعة عالميا إيرينا سفيتولينا بواقع 6-3 7-6 و7-5، وذلك بعدما سبقتها موخوفا بفوز سهل على هيلينا كالينينا بواقع 6-2 و6-3. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شبت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي صرعه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
3: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا، وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
2: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ، حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجالية والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب. يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري، فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
4: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
5: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
6: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنا تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
7: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال، سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريس عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
2: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجريف في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
0: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة ومليون و700 ألف نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
2: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على 3:00 بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفة هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية. والخبر اليقين مع براديو.
9: في أجواء بحرية منعشة وعلى مياه الشاطئ البلدي لمدينة طنجة أقيمت الدورة الثانية من مسابقة السباحة في المياه المفتوحة Detroit Open Water Swim بمشاركة أزيد من 300 سباح من الهواة والمحترفين وأبطال النخبة. المنافسة تميزت بتنوع مسافاتها حيث خاض المشاركون سباقا على امتداد 1500 متر خصص لفئتي الهواة والمستوى المتوسط، فيما تنافس السباحون المتمرسون وأبطال النخبة في السباق الرئيسي على مسافة 3000 متر.
10: صراحة أنا ما كنت متوقع هيك، لكن شايف أجواء رائعة من السباحين، شايف دعم من الأندية والاتحاد، فهذا الموضوع الصراحة يعني ما بيستاهل إلا الثناء. فأنا عن جد كتير بهني شعب المغرب على هالبطولة الحلوة وعلى هالاستضافة، على وجود سباحين الماستر بهالكثرة هاي.
11: الحمد لله كانت المسابقة زوينة، كان أجواء حتى هما زوينين، الأورغانيزاسيون حتى هي كانت زوينة، كان شوية التيارات والمواج، ولكن مالغري الظروف اللي كانت شوية قاصحة في الأخر على ود الريح تمكنت من الحصول على المرتبة الأولى الحمد لله.
9: هذه التظاهرة الرياضية تندرج في إطار جهود جمعية تشانجر ترايمف تيم الرامية إلى النهوض بالرياضات البحرية والترويج للسياحة الرياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب التحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والمجال البحري.
12: اليوم نفتخر بمشاركة 350 سباح، منهم 33% من النساء والعشرات من الأبطال المصنفين عالميا في هذه المنافسة.
9: جمعية تانجر ترايف تيم تسعى من خلال هذه التظاهرات إلى النهوض برياضات الترياثلون والدياثلون والسباحة في المياه المفتوحة وتثمين المؤهلات السياحية والاقتصادية لمدينة طنجة وترسيخ قيم الانضباط والتضامن والتجاوز الذات.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
13: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع متزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
14: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا بعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
9: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساسا إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
15: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
16: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
17: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
9: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: إنغميز نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغميزن قماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
9: خلال
8: الجهات.
9: ندوة نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني.
18: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا.
9: وأوضح المشاركون في الندوة أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش الوطني حول حماية الثروة الغابوية المغربية وتثمينها وضمان استدامتها باعتبار الغابات رصيدا وطنيا استراتيجيا يتجاوز بعدها البيئي ليشكل أحد المكونات الأساسية للتوازنات الطبيعية والأمن البيئي والتنمية المستدامة.
19: الغابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها.
9: خلال اللقاء تم تقديم عرض حول واقع الثروة الغابوية الوطنية وأهميتها الاستراتيجية، تم خلاله مناقشة تحديات حماية الغابات والمحافظة على استدامتها وبحث قضايا الأمن البيئي والوقاية من المخاطر الغابوية وسبل تثمين الموارد الغابوية ودورها في التنمية المستدامة ومناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجال حماية الغابات.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريفة ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري، مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
2: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا، وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
1: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ، حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ 24 برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات، ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
3: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
4: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
5: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول وسيلة ديال الحوار بين السيارات، لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أن تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
6: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال، سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
1: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجريف في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
7: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة ومليون وسبعمائة ألف نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
1: في الميدان الرياضي، وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلادز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفة هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، معكم إكرام جعفري وإلى العناوين. جنوب إفريقيا تسجل حوالي 1200 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر. تراجع نفوق السردين واستمرار عمليات المراقبة بجنوب إفريقيا. بوتسوانا ترخص صيد 23 فيلا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال. جنوب إفريقيا تسجل نحو 1200 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر الشديد خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2026 إلى فبراير 2027 على خلفية ظاهرة النينيو المناخية، وفق توقعات صادرة عن ائتلاف تحليلات المناخ كلايمت إمباكت لاب. وأوردت وسائل إعلام محلية نقلا عن ذات المختبر أن هذه التقديرات تأتي في سياق تحذيرات أوسع بشأن موجة من ظاهرة النينيو قد تكون الأقوى على الإطلاق. وعلى الصعيد العالمي، قد تسجل حوالي 451 ألف وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة الشديدة بين يونيو 2026 وفبراير 2027 بحسب التقرير. ومن المتوقع أن تساهم الظاهرة المناخية أيضا في تفاقم حالات الجفاف والحرائق الغابات والفيضانات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغيير أنماط التساقطات. أفادت وزارة الغابات والصيد والبيئة في جنوب إفريقيا بأن المرحلة الحادة من ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك السردين في البلاد قد تراجعت على ما يبدو، غير أنه لا يزال من المبكر اعتبار الظاهرة منتهية. جهال معطر في التفاصيل.
10: الوزارة أوضحت أنها أبقت على آليات المراقبة داعية السلطات الساحلية والصيادين والجمهور إلى الإبلاغ بسرعة عن أي حالات جديدة، مؤكدة أن تحاليل عينات جمعت قبل وأثناء فترة النفوق ما زالت جارية. ويظل فيروس هيربس السردين العامل البيولوجي الرئيسي المرتبط بهذه الظاهرة، وتهدف التحاليل على الخصوص إلى تحديد مصدر الفيروس وطرق انتشاره، فضلا عن بحث الدور المحتمل للظروف المحيطية في تفشيها. وشددت الوزارة على أن التقييد المؤقت للصيد الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من شتنبر الجاري سيظل ساريا إلى غاية 2 من أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن فريق العمل العلمي المعني بالأسماك السطحية الصغيرة سيجتمع في 29 من شتنبر لبحث المعطيات المتوفرة وتقديم توصيات بشأن مصايد السردين. وأضافت أن فيروس هيربس السردين يصيب الأسماك ولا يعرف عنه انتقاله إلى الإنسان، داعية في نفس الوقت الجمهور إلى عدم جمع أو استهلاك أسماك السردين النافقة التي تجرفها الأمواج إلى الشواطئ أو تقديمها للحيوانات أو استخدامها كطعم للصيد.
1: وفي الختم رخصت حكومة بوتسوانا بصيد 23 فيلا في 8 أقاليم بهدف توفير لحوم لفائدة الاحتفالات بالذكرى 60 لاستقلال البلاد والمقرر تنظيمها في 30 شتنبر الجاري. ووافق وزير البيئة والسياحة على منح تراخيص صيد مجانية في إطار هذه الاحتفالات، كما طلب من السلطات المحلية تسهيل عمليات الصيد مع ضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما أوردت الصحافة المحلية. وأثار هذا القرار انتقادات من الرئيس السابق إيان خاما الذي اعتبر أن هذه الخطوة قد تغير النظرة إلى دور الحياة البرية في بوتسوانا، وقال إن ذلك قد يسهم في ترسيخ فكرة أن الحياة البرية موجهة بشكل متزايد للاستهلاك من خلال تطبيع وتشجيع الصيد بدلا من حماية مورد طبيعي يدعم السياحة ويوفر فوائد عديدة. واعتبر أن هذه المبادرة قد تشكل سابقة وتثير توقعات وانتظارات بشأن الاحتفالات الوطنية المقبلة. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يسجر نحاموشن ليسر مذم زوارو غاكا حنجار غا سابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسر مذم زوارو زي عربعيس قوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانا مورتي المذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التفار أسر مذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخا كتحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخي يتجميش يسجر دي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنبا باس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انثغوري حما أثعاون شوي تيواشوني النحاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريت ليو السلمة ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التافذة التصن الفرص ذي وشه

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: هو موعد فني نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع ولاية جهة القنيطرة. مهرجان الجاز في الرباط يسدل ستاره على دورته 28 بعدما أخذ الجمهور الحاضر في رحلة عبر 3 أمسيات جمعت 6 فرق أوروبية و6 مشاريع موسيقية مغربية ضمن لقاءات فنية صممت خصيصا لهذا المهرجان. هذه دورة مميزة طبعها في الآن ذاته مرور 30 عاما على توقيع اتفاق شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا ميثاق المتوسط الذي يعنى على الخصوص بالنهوض بالتعاون الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. اللقاءات الموسيقية المنظمة في إطار هذا المهرجان تؤكد أن الموسيقى والتبادل الثقافي يشكلان محفزا للحوار بين الثقافات والبلدان والحضارات. على منصة الحفل الختامي شكل اللقاء بين فرقة أورليش دريكسلر أزور تريو ويونس فخار في المشروع الموسيقي تمزاج إلى جانب كوينتت مزيجا حقيقيا بين الهوية الموسيقية والمغربية ونغمة الجاز المعاصر وذلك في حوار موسيقي غني وإيقاعي.
2: من أبرز أهداف مشاركتي في هذا المهرجان هو اكتشاف الثقافة المغربية علاوة على الطريقة التي يتجاوب بها الجمهور المحلي وكذا كيفية تفاعله مع الموسيقى. إيقاعات الموسيقى المغربية الغنية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للموسيقيين في أوروبا الوسطى وتمنح تجربة موسيقية فريدة.
3: المشروع الفني الجديد ديالي اللي هو تمزج وهو عبارة عن مزيج فني موسيقي اللي كربط ما بين ثقافتنا المغربية والثقافة العالمية يعني الموسيقى الغربية.
1: وبفعل الحماس الذي خلقه الجمهور تخللت الأمسية أجواء من التفاعل طبعتها التصفيقات الحارة والعديد من التبادلات بين الفنانين والحضور، الأمر الذي يعكس الانخراط القوي في غمار هذه التجربة الموسيقية.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زين إنغمي سن قماب راديو ماب راديو
4: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي برج العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. فدى بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شبت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
7: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
6: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله من إشارة المرور إلى الازدحامات ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
8: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
9: نعم والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر أو لا شي حاجة اللي خطر. أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير
10: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنها تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنها تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين في على الشارع ولا حتى للناس المارة.
11: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
6: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجاري في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
12: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو واثنان في تشانتابوري وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة و1,700,000 نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي: لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا أن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
6: في الميدان الرياضي وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على 3:00 بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفة هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله. صحتكم.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: الشخير من الظواهر الشائعة أثناء النوم، وينتج عن اهتزاز الأنسجة الموجودة في مجرى الهواء عند

0: باب الشخير، وكيف نميز بين الشخير العادي والشخير الذي قد يخفي مشكلة صحية؟
1: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونرحب بالدكتور أسامة عمراوي، أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. مرحبا بكم دكتور.
2: شكرا أخت رغدة على الاستضافة.
1: بداية، لماذا نشخر أثناء النوم، وشنو يمكن لنا نعرفه شخير؟
2: أولا وقبل كل شيء خصنا نعرفه بالشخير. ما هو الشخير؟ الشخير هو الصوت اللي كيصدروا الهواء لما كيمر في واحد الممر ضيق ديال الحلق. إنسان علاش كيشخر؟ الشخص اللي كيكون عنده شخير كيوقع له واحد الضغط سلبي كيؤدي بجدران الحلق انها كتنكمش، وكذلك لدى النوم عضلات ديال الحلق كيترخاو. هذه مجموعه من العوامل كتخلي العضلات او الانسجه الرخويه اللي هي اساسا لها عندنا، وكذلك اللوزتين او ما يسمى بالحلاقم وقاعده اللسان ولو باليمو اللي كيتسمى بالحنك الرخو، كتخليهم كيقتربوا لبعضياتهم، وكيوقع واحد الاهتزاز لما الهواء كيمر، وهذا اللي كيؤدي للشخير.
1: متى يكون يعني الشخير مجرد ظاهره عابره، وفوقاش كيكون مشكل جدي اللي خص يعني الشخص ميتهاون به؟
2: الشخير كيقدر يكون ظاهره عابره لما كيكون محدود في الزمن، يعني انه ما كيتكررش كل ليله وكيوقع من حين الى اخر، او ربما فاش كتكون الحده ديالو ضعيفه ما كتاثرش على المحيط، وهذا الشيء يقدر يوقع لما الانسان كينعس على الظهر ديالو، او بعد وجبه دسمه ثقيله، او بعد استهلاك الكحول. كما ممكن للشخير انه يكون واحد جرس الانذار لمجموعه من الحالات الصحيه، وفي هذه الحاله كيتسمى الشخير المرضي. في هذه الحاله كيكون الشخير قوي، كيكون كيتكرر كل ليله، ويقدر يكون مصحوب بانقطاعات في التنفس اللي كتعطي اعراض لما بين منها الصداع، صداع الراس الصباحي، تعب خلال اليوم، لانه الانسان ما كيكونش نعس واحد النوم اللي كيخليه يرتاح خلال الليله ديالو. وكاين مجموعه من الاعراض اللي كتخلي المريض هو يجي يطلب استشاره طبيه. من بين هاد الاعراض كاين الم الراس في الصباح، كاين تقلبات المزاج والعصبيه، كيوقع واحد تصبب ديال العرق في الليل، وكيوقع اضطرابات ديال التبول. كذلك كاين ناس كذلك اللي كيحسوا باختناقات ديال التنفس في الليل، وكاين بعض الاشخاص اللي كيحسوا بتعب خلال اليوم ديالهم، وكيجيهم واحد النعاس شديد في النهار. هذا النعاس كيقدر يوقع في الخدمه، يقدر يوقع في المدرسه، وكيقدر يوقع كذلك اثناء السياقه.
1: كاينين بعض الاشخاص اللي كيتوقف التنفس ديالهم لثوان اثناء النوم، يعني ما كيشعروش بهذا الشيء، وكيكون السبب ديالو في بعض الاحيان هو الشخير، يعني ما خطوره هذا الامر؟
2: بالفعل توقفات التنفس المرفوقه بالشخير هو الحد اللي كيفصل ما بين الشخير العابر والشخير المرضي، اللي كيوقع انه انسان لما كيشخر كيتبعوا واحد الفتره ديال السكوت اللي كتقدر تكون ما بين 10 ثواني الى 30 ثانيه، ثم كيرجع التنفس فجاه، كيرجع بواحد الحده قويه اللي كتعطي واحد الاختناق او ما يسمى بالشهيق. الخطر ديال هاد التقطعات في التنفس انه كتنقص من نسبه الاكسجين اللي كدوز للدماغ، اللي بالفعل خصو يدير واحد رده الفعل اللي كتمثل فانه كيف تعل واحد الاستيقاظات المتكرره ديال الشخص باش يتمكن الدماغ انه يوصل النسبه اللازمه من الاكسجين. وهذه الاستيقاظات المتكرره كتخلي النوم ديال الانسان كيكون متقطع ومتجزئ، وما كيكونش فعال 100%. هذه الانقطاعات في التنفس قدروا نصنفوها الى صنفين، كاين الانقطاعات الكامله والانقطاعات الجزئيه، وهي اللي كتمكننا من تحديد مدى خطوره ديال هذا المرض. اللي نقدروا نميزوا انه كاين الانقطاع التنفسي البسيط، متوسط الخطوره، والخطير. هذه الانقطاعات في التنفس نقدروا نكشفوا عليها عن طريق تخطيط التنفس خلال النوم، عبر ربط المريض بواحد الجهاز خلال ليله كامله من اجل نسجلوا النوم ديالو، وكنحصلوا على مجموعه من المعطيات اللي ما بيناتها الشخير ديالو، الانقطاعات في التنفس، نسبه الاكسجين في الدم، حركه القفص الصدري والبطن،

0: هضم بالأعراض اللي ذكرتي إلى ظهروا على الشخص خص ضروري يعني مشكل يعني استشارة طبية. وفوقاش كيكون يعني شخير فقط يعني مشكلة عابرة.
1: الشخير كيكون مشكلة عابرة لما كيوقع في بعض الحالات ما كيكونش حاضر بصفة منتظرة في الحياة اليومية ديال الشخص، ولما كيكون الحدة ديالو كتكون ضعيفة، واللي يقدر يحصل في بعض الحالات اللي منها إنسان كينعس على الظهر ديالو، كتكون عنده الوسادة ديالو ما كتلائمش الوضعية ديال النوم، أو لا يقدر يحصل بعد وجبة دسمة.
0: نعم، غادي نمشيو للحلول. هضرنا على المشكل الأسباب ديالو، دابا الحلول ديال الشخير. شنو الحلول المتاحة بالنسبة للشخير بالنسبة للأطفال وكذلك يعني الناس الكبار؟
1: بالنسبة للحلول، أولا إنسان خصو يتفادى العوامل اللي كتأدي للشخير، يعني إنسان خصو يتفادى السمنة والوزن الزائد، هذه أول حاجة. إنسان خصو يحاول يتفادى ينعس على الظهر دياله، ويحاول ما أمكن ينعس الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر دياله. إنسان خصو تفادي استهلاك الكحول السجائر، ويتفادى الوجبات الدسمة والثقيلة خاصة بالليل
0: ساعات متأخرة من الليل.
1: بالفعل يحاول ما أمكن الجزء العلوي ديال الفراش ديالو يهزو واحد شي شوية، إنه كيعاون أنه ينقص من الحدة ديال الشخير. الغسل المتكرر ديال الأنف وعلاج الالتهابات المتكررة ديال الأنف كذلك أمر مهم، والاستشارة الطبية كنأكد عليها اللي ضرورية، والإنسان يحاول ما يتهاونش في هذا الأمر، لأنه العلاجات ديال هذا النوع من الاضطرابات ديال النوم سواء الجراحية أو الغير الجراحية فهي علاجات ثقيلة وكتكون مستعصية في بعض الحالات، وكتطلب واحد الصبر، وكتطلب واحد الانسجام ديال المريض في البروتوكول العلاجي اللي يكون واحد الانسجام صارم وفعلي.
0: يعني حبذا لو ان الشخص او المريض يدير الاستشاره الطبيه ويحافظ على النمط الحياه اللي هو صحي باش يتجنب يعني العمليات الجراحيه او كما قلت يعني العلاج اللي يقدر يكون صارم.
1: بالفعل، وكيبقى المشكل ديال العلاج ديال هذا المشكل الشخير لدى الاطفال ابسط، لانه اغلب الحالات كيكون عندهم مشكل ديال اللحميات او الجلود، او مشكل ديال الحجم الكبير ديال الحلاقم اللي نقدروا نحلوه ببساطه بجراحه بسيطه ما كيكونش فيها مشاكل.
0: طيب شكرا لك دكتور اسامه عمراوي، اخصائي في امراض الانف والاذن والحنجره.
1: شكرا لكم،
0: نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. وزارة الداخلية عملت على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت حسب بلاغ لها. وكالة بيت مال القدس الشريفة ترعى ملتقى القدس للحرف والإبداع لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة. وخارج الحدود، جراء الفيضانات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الجاري، مصرع 8 أشخاص في تايلاند. مرحبا بكم من جديد. فدى بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في نبأ آخر، أوصى مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي استرعاه وكالة بيت مال القدس الشريف إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. المزيد في هذا التقرير.
2: مشاركون في ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف توصي إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة وإتاحة مساحة أوسع أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب بما يعزز الحراك الثقافي في المدينة. كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي والأدبي أكدوا في افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية في القدس على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانية التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للكتاب والمبدعين. بهذه المناسبة قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي إن دعم الوكالة للمشاريع الفنية والاستثمار في الصناعات الثقافية ليس ترفا، وإنما هو خيار استراتيجي لحماية مقومات الشخصية الفلسطينية المتميزة والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة باعتبارها مركزا للآداب والفنون والمعارف. وأكد أن اهتمام وكالة بيت مال القدس الشريف بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بقطاع الثقافة والفنون والآداب من خلال دعم المراكز والجمعيات الثقافية النشيطة في القدس ينبع من إيمان المؤسسة بأن هذا القطاع يشكل رافعة للتنمية ومدخلا مهما للإشاعة قيم الحق والوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أكدت رئيسة جمعية الياسمين لدعم وتمكين المرأة المقدسية سناء عطاري أن تنظيم الملتقى يندرج ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد مساحة للقاء بين الأدباء والمثقفين والأجيال والتجارب المختلفة، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الأسئلة الجديدة التي تطرحها التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الثقافة مما يستدعي الجمع بين التجارب بالأدبية الراسخة والأصوات الجديدة.
1: ملفة النشرة تقودنا إلى أوروبا بقصر ستاسبورغ، حيث انطلقت أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بقصر ستاسبورغ 24 برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات الجنسيات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. المغرب يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. في شوارعنا لم يعد المنبه الصوتي مجرد وسيلة لتنبيه السائقين عند الضرورة، بل أصبح في كثير من الأحيان حاضرا بشكل مفرط حتى في مواقف لا تستدعي استعماله، من إشارة المرور إلى الازدحامات، ومن الاستعجال إلى التعبير عن الغضب يتحول المنبه أحيانا إلى مصدر إضافي للضجيج والتوتر داخل المجال الحضري. فما هي أسباب هذا الإفراط في استعمال المنبه الصوتي وما تأثيره على السائقين ومستعملي الطريق؟
3: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه، وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية، وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
4: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
5: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول وسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنا تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
6: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال، سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
1: خارج الحدود لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجريف في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. التقرير أعده ياسين الزكراوي.
7: لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ 16 شتنبر الجارية في 4 مقاطعات تايلاندية حسب ما أعلنت الحكومة. وبحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فإن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ساكايو، واثنان في تشانتابوري، وشخص واحد في سارابوري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع في المناطق المتضررة. وباستثناء العاصمة بانكوك طالت تداعيات الفيضانات أكثر من 500,000 أسرة ومليون وسبعمائة ألف نسمة في 27 إقليما في أنحاء البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، كما تضررت 52,000 أسرة في العاصمة التي أعلنت حال الكارثة في عموم المدينة بعد هطول أمطار غزيرة استمرت قرابة 48 ساعة، غمرت الطرق وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في القنوات، فيما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع وفيات في بانكوك. وقال المتحدث باسم الحكومة إيكابوب بيان بيسيس في مؤتمر صحفي، لا تزال بعض المناطق في بانكوك تعاني من ارتفاع منسوب المياه، وأضاف أن أنظمة التصريف ساهمت في خفض منسوب المياه بشكل يسمح للمزيد من الناس بالتنقل. وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في شتنبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا إن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من السنوات السابقة.
1: في الميدان الرياضي، وهو آخر ملفات النشرة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية بجنوب إفريقيا غداة وصوله إلى المدينة وقبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلالز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المعلومات في العصر الحديث أصبحت عنصر أساسي في حياة الأفراد والمجتمعات، وما بقتش المعرفة امتياز خاص بفئة معينة، ولكن ولات مورد اجتماعي واقتصادي وثقافي كيأثر بصورة مباشرة في قدرة المواطن على اتخاذ القرارات وفهم المحيط دياله والدفاع عن الحقوق والمشاركة في تنمية مجتمعه. لذلك اليوم الدولي لتعليم الانتفاع بالمعلومات مناسبة مهمة للتذكير بأن الوصول للمعلومات لا يكتمل بمجرد توفرها، وإنما خاصه أيضا امتلاك المواطن للمهارات اللي كتمكنه من البحث عليها وفهمها واستعمالها بطريقة مسؤولة. والمواطن اليوم كيعيش وسط تدفق هائل من المعلومات، فالهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والمواقع الإلكترونية جعلت الأخبار والمعارف والخدمات متاحة في أي وقت تقريبا. إلا أن وفرة المعلومات ما كتعنيش بالضرورة امتلاك المعرفة، يقدر يلقى المواطن أمامه عشرات الأخبار والآراء والتفسيرات المختلفة، ويصعب عليه أحيانا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة وبين الخبر المهني والإشاعة. لذلك أصبح تعليم الانتفاع بالمعلومات ماشي مهارة تقنية ولكن ضرورة اجتماعية، لأنها كتمكن المواطن من معرفة فين يبحث على المعلومة وكيفاش يوصل ليها وكيفاش يقارن بين مصادر متعددة قبل ما يصدقها أو يعيد نشرها. وهذه المهارات عندها أهمية خاصة في القضايا اللي كتمس الحياة اليومية للمواطن، بحال الصحة والتعليم والشغل والحقوق الاجتماعية والخدمات العمومية والأسعار والانتخابات والقضايا البيئية وغيرها. ومن أبرز مظاهر ضعف التعامل مع المعلومات انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات غير الدقيقة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقدر تنتشر معلومة خاطئة خلال دقائق فقط، خصوصا من اللي كتكون مرتبطة بموضوع كيهم كل المواطنين وممكن تداولها بدون تحقق منها والتسبب في القلق والتوتر أو الإساءة إلى أفراد ومؤسسات أو اتخاذ قرارات غير سليمة. ولهذا فمسؤولية المواطن من اللي يحصل على المعلومة خاص يبحث فيها بمسؤولية عادي شاركها مع الآخرين. يمكن المواطن يبدأ يطرح أسئلة بسيطة على مصدر هذه المعلومة إذا كان معروف وموثوق، وعلى الوقت اللي تنشرت فيها، ويتسائل إذا كانت هناك مصادر أخرى مستقلة كتأكدها، وإذا كانت أدلة أو وثائق موجودة كتدعم الادعاء، لأن التعود على هذه الأسئلة قبل إعادة نشر أي محتوى كيمثل خطوة مهمة نحو بناء ثقافة مجتمعية قائمة على التفكير النقدي. كما أن الانتفاع بالمعلومات عنده علاقة وثيقة بالحقوق والواجبات، فالمواطن اللي كيعرف حقوقه كيكون أكثر قدرة على المواطن المطالبة بها بالطرق القانونية وأكثر قدرة على الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية المتاحة. لذلك معرفة القوانين والأنظمة والواجبات كتساعد الفرد على ممارسة حريته بصورة مسؤولة، والمؤسسات التعليمية والمكتبات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني عندهم دور مهم في نشر هذه الثقافة. لكن هذا الدور خاصه ما يكتفيش بنقل المعلومات فقط، وإنما أيضا تعليم الأفراد كيفاش يوصلوا للمعرفة وتقييم مصادرها واستخدامها بصورة أخلاقية. ويمكن للمكتبات والمراكز الثقافية توفر للمواطنين فضاءات تساعدهم على الوصول للمصادر الموثوقة وتدربهم على البحث والاستفادة من الموارد الرقمية. وبهذه المناسبة خاص لابد من التذكير بالفجوة الرقمية بين الأفراد، لأن جميعهم كيملكوا الوسائل نفسها للوصول للإنترنت أو المصادر الرقمية، إلا أن القدرة على استخدام التكنولوجيا كتختلف بينهم حسب السن ومستوى التعليم والظروف الاجتماعية والاقتصادية. لذلك مجال المعلومات كيطلب توفير بنية تحتية رقمية ومساعدة الفئات اللي كتواجه صعوبات في استعمال التكنولوجيا. فالمواطن اللي كيبحث على المعلومات أو يستخدم المنصات الرقمية خاص يكون واعي بها وبالمعلومات اللي كتنشرها. والثقافة المعلوماتية الحقيقية هي اللي كتجمع ما بين القدرة على الوصول للمعرفة والقدرة على استعمالها بأمان ومسؤولية. وكل مواطن خاص يكون عنده الحد الأدنى من المهارات اللي كتمكنه من التفكير قبل التصديق والتحقق قبل المشاركة والبحث قبل إصدار الأحكام. وهذه السلوكيات البسيطة يمكن يكون عندها أثر كبير في الحد من الإشاعات وتعزيز الثقة الاجتماعية وتشجيع الحوار المبني على الحقائق. وبهذه المناسبة الدولية أهم رسالة ممكن الإشارة لها أن كل مواطن لا يكتفي بوصول المعلومة بل يتعلم كيفاش توصل ليه المعلومة الصحيحة، لأن المعرفة ماشي مجرد كمية من الأخبار اللي كنقراوها يوميا، وإنما القدرة على الفهم والتحليل والتمييز واتخاذ القرار الصائب. تعليم الانتفاع بالمعلومات ضروري لكل مواطن اللي خاصه يكون قادر على الوصول لها وتحليلها واستعمالها، ويكون أكثر قدرة على حماية الحقوق دياله وخدمة أسرته والمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في معالجة مشاكل مجتمعه. فالفرد اللي كيحسن التعامل مع المعلومات هو فرد أكثر قدرة على مواجهة التضليل وأكثر استعداد لاتخاذ قرارات جيدة وأكثر احترام للحوار والاختلاف. لذلك فالحق في المعلومات لا يكتمل إلا بالقدرة على الانتفاع بها وتحويلها من مجرد بيانات متداولة إلى معرفة كتساعد الفرد على الفهم وصناعة المستقبل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
2: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
1: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو،
4: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملات جدير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال سهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة. ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام اتدع.
4: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
5: في النقل السككي أفاد المكتب الوطني للسككية الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدري البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج جواب استثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناء الدفتيريا بعملة أكادير دوتنان وإقيم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
6: بحسب بلاغ للوزارة تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة بشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرة الموصى بها يظل الوسيلة أساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشتبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
5: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22,300,000 مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026 بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8% وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صافي بزاغورا أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجانة.
1: فضاء صافيا بزاغورا مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورا، لا يعني غير يعني كياخدوا مثل الأجانب.
1: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورا.
5: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبوظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وهبي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: هي أمسية فنية تحتفي بإرث الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش أحد رواد القصيدة العربية المعاصرة، تظاهرة تتوخى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر من خلال برنامج جمع بين قراءات شعرية باللغتين الفرنسية والعربية ووصلات موسيقية وعرض سينمائي سلط الضوء على مسار أدبي امتزجت فيه مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية. هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها مركز بومبيدو عبر العالم تكريما لمحمود درويش الذي يعد أحد أبرز الأصوات في الشعر العربي المعاصر. من المهم إتاحة الفرصة للجمهور لإعادة اكتشاف أعمال شاعر تتجاوز كتابته الحدود والسياقات لترتقي إلى بعد إنساني عالمي.
9: اللي أثارته هذا اللقاء هو ذاك التركيب البلاغي ما بين إنشاد القول الشعري بصفة عامة وما بين القصيدة بتاعت محمود درويش أو نزار قباني، اللي ممكن من خلال هذا اللقاء نكتشفوا بأن بلاغة الإلقاء وبلاغة الصوت وبلاغة الموسيقى الداخلية للقصيدة يجب أن يرعى فيها أو أن يحترم فيها صاحب القول الشعري.
1: ومن بين اللغة العربية والترجمة والموسيقى والسينما، أعادت هذه الأمسية التذكير بمكانة محمود درويش في التراث الشعري المعاصر وقدرة هذه النصوص على تجديد التفكير حول الأرض والهوية والذاكرة واللجوء. وتأتي هذه التظاهرة المنظمة بالتعاون مع معهد العالم العربي في إطار المبادرة الدولية يوم الشعر التي أطلقها مركز بومبيدو عام 2020 بهدف تجديد أشكال الاحتفاء بالشعر ومشاركته مع الجمهور.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
2: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى، التنافس كان شديدا جدا. إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
1: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
10: بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لدائية ديفتيريا بكل من عملات إكادير دوتنان وإقليم شتوكا إتباها، تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كامل المواطنة. ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
4: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
5: في النقل السككي، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج جواب استثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج ميل بواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناق الدفتيريا بعملة أكادير دوتنان وإقيم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
6: بحسب بلاغ للوزارة تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوسمسا بشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرات الموصى بها يظل الوسيلة أساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشتبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
5: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22,300,000 مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026، بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8%، وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة، ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صافي بزاغورة أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجانة.
1: فضاء صافية بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان، مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاكورة، لا يعني غير يعني كياخذوا حتى الأجانب.
1: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة، تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية، مع إبراز مواهب

0: التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرقية الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وابي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وابي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، مستهلنا لهذا العدد من بلومفونتين، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا، وذلك غدا وصوله إلى المدينة قبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغنا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلاندز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. إلى نتائج منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم التي أسدلت الستارة منافسات جولتها الأولى والتي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحاد يامال تزنيد وضيفي اتحاد طنجة على ملعب البشير بمحمدية، انتهت بفوز فرساني البغاز بثلاثية مقابل هدف. وبملعب المدينة حسم اتحاد تورغا ديربي الرباط أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، واكتسح النادي المكناسي مضيفه ودفاع الحسنية الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء والودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا لقاء الضنور بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في موقعة صنية الرمل بين المغرب التطواني وضيفي نهضة بركان، وبفاس استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه

0: بفوز بهدفين مقابل هدف. وحسم حسنية قدير لقاءه أمام مضيفه الكوكب المراكشية بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية الكلاسيكو بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. في خبر آخر، يشارك حوالي 300 متسابق يمثلون 47 دولة في النسخة 27 من رالي أولا إنرجيا المغرب والدورة الأولى من أولا إنرجيا المغرب كلاسيك، حيث تعطى انطلاقة المنافسات في مدينة أكادير. وذكر المنظمون أن دورة هذه السنة من رالي المغرب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشهد مشاركة عدد من أبطال العالم، من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية. ومن عالم الكرة الصفراء، قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز النسخة 9 من كأس ليفر لكرة المضرب بعد تغلبه بلندن على الأمريكي ليرنارتين بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 7-3 و6-3. وحسم فريق أوروبا المواجهة أمام فريق العالم بنتيجة إجمالية 13 مقابل 5 في اليوم الأخير من البطولة تحت أنظار السويسري روجر فيديرير أحد مؤسسي هذه المسابقة الاستعراضية. دائما من عالم كرة المضرب، أحرزت التشيك لقبها 12 في بطولة كأس بيلي جين كينغ لكرة المضرب للسيدات عقب فوزها على أوكرانيا بواقع مجموعتين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة تشينتشين الصينية. وقادت ليندا نوسوكوفا المتوجة هذا الموسم بطلة لويمبلدون وصفتها كارولينا موخوفا بلدهما إلى اللقب بعد تغلبها في مباراة الفردية الثانية المصنفة 7 عالميا إيرينا سفيتولينا بواقع 6-3 7-6 و7-5، وذلك بعدما سبقتها موخوفا بفوز سهل على هيلينا كالينينا بواقع 6-2 و6-3. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداي الدفتيريا بكل من عمالات أكادير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كامل المواطنة. ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتذا.
2: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
4: في النقلية السككية أفاد المكتب الوطني للسككية الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدري البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج جواب استثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج ميل بواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناء قد افتريا بعملة أكادير دوتنان وإقيم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
5: بحسب بلاغ للوزارة تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة بشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرة الموصى بها يظل الوسيلة أساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
4: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22,300,000 مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026 بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8% وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صوفيا بزاغورا أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجانة.
6: فضاء صوفيا بزاغورا مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صوفيا تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورا، لا يعني غير يعني كياخذوا حتى الأجانب.
6: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورا.
4: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبوظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرقية الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وهبي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغرب بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: أهلا بكم في حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. الدورة تسعى لمنتدى البحر من فتح إلى 4 أكتوبر بالجديدة. ارتفاع الرقم لاستدلال الأثمان عند الاستهلاك ب 1.1% خلال غش بوجدة. وسهرة موسيقية تحتفي بالتنوع الموسيقي والثقافي للمتوسط بتدوان. البداية من الجديدة، حيث تحتضن المدينة من فاتح إلى 4 أكتوبر المقبل الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تشكل مناسبة لاكتشاف عالم البحار والمحيطات من خلال تجارب غامرة تجمع بين الثقافة والعلوم والرياضة والأنشطة البحرية. وذكر بلاغ للمنظمين أنه بمناسبة هذا المنتدى ستتحول الجديدة إلى فضاء للاكتشاف والتجربة يعيش فيه الشباب والعائلات والجمهور الواسع تجربة غنية مع عالم البحار انطلاقا من الشاطئ. وأضاف المصدر ذاته أن العلم والفن والثقافة والرياضة ستحضر في الشاطئ والميناء والمدينة العتيقة لتتجه جميعها نحو غاية واحدة تتمثل في إعادة وصل الصلة بالساحل، مبرزا أن أرخبيل الأطفال يوجد في صميم هذه الدورة وهو فضاء حيوي سيستقبل آلاف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة. وإلى وجدة، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة خلال شهر غش 2026 ارتفاعا ب 1.1% مقارنة مع الشهر السابق. تفاصيل أوفى معك جيهان معتر.
10: أفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق بأن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.8% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.5%. وهمت ارتفاعات أثمان المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت من سنة 2026 على الخصوص السمك وفواكه البحر ب 8% والخضراء ب 6.5% والفواكه ب 2.2% والحليب والجبن والبيض ب 1.4% واللحوم ب 0.9%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية فقد ارتفعت أثمان المحروقات ب 8.1%. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.8% خلال شهر غشت 2026 نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 1.1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2.6%. وقد نتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ب 0.9% وأثمان المشروبات الكحولية والتبغي ب 3.9%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية فقد سجلت ارتفاعات أساسا في كل من النقل ب 6.7% والمواد والخدمات الأخرى ب 5.7% والملابس والأحذية ب 3.3% والمطاعم والفنادق ب 1.6%.
9: وفنيا جمهور مدينة تطوان استمتع على حد بسهرة موسيقية احتفت بالتنوع الموسيقي والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض مشترك جمع بين الجوق السيمفوني الإيطالي سوليستي لوكاني بقيادة المايسترو ليوناردو كولافيليتشي ومجموعة كورال السلام المغربية بقيادة الفنان سمير بحجين، وذلك في إطار مشروع أصوات المتوسط. وعلى مدى أكثر من ساعتين صدحت أرجاء مسرح إسبانيول بتطوان بمقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور في أجواء فنية جسدت روح التقارب بين الثقافتين المغربية والإيطالية من خلال أداء جماعي مزج بين تقاليد موسيقية متنوعة، وأتاح للحاضرين فرصة الاستمتاع بتجربة فنية تعكس غنى وتعدد الموروث الموسيقي المتوسطي. وقدمت التشكيلتان الموسيقيتان المكونتان من 32 عازفة وعازفة قدمت مجموعة من المقطوعات المستوحاة من التراث الموسيقي الأندلسي التطواني بتوزيع موسيقي وأداء فني أضفى على الأمسية طابعا خاصا ونقل الجمهور إلى أجواء الأندلس. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملات جدير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعاف السمع والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة، ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
2: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
4: في النقل السككي، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدري البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن التحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدرية البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناق الدفتيريا بعملة أكادير دوتنان وإقيم شتوك أيتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
5: بحسب بلاغ للوزارة تم التأكد من حالة واحدة مخبريا فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوسمسا بشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرة الموصى بها يظل الوسيلة الأساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
4: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22,300,000 مسافر عندما تم العشر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026 بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8% وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صافية بزاغورة أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وواجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجانة.
6: فضاء صافية بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاكورة، لا يعني غير يعني كياخذوا مثل الأجانب.
6: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاكورة.
4: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبوظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وابي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وابي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: فضاء صفيا بزاكورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاكورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاكورة، لا يعني غير يعني كياخذوا مثل الأجانب.
6: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: خلال ندوة نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني.
11: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا.
9: وأوضح المشاركون في الندوة أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش الوطني حول حماية الثروة الغابوية المغربية وتثمينها وضمان استدامتها باعتبار الغابات رصيدا وطنيا استراتيجيا يتجاوز بعدها البيئي ليشكل أحد المكونات الأساسية للتوازنات الطبيعية والأمن البيئي والتنمية المستدامة.
12: الغابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها.
9: خلال اللقاء تم تقديم عرض حول واقع الثروة الغابوية الوطنية وأهميتها الاستراتيجية، تم خلاله مناقشة تحديات حماية الغابات والمحافظة على استدامتها وبحث قضايا الأمن البيئي والوقاية من المخاطر الغابوية وسبل تثمين الموارد الغابوية ودورها في التنمية المستدامة ومناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجال حماية الغابات.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزوارو تيزمم نتزاني نغتين مل تمزوارو إلا داركو أزاني الطافن قوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيس تدي درت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درتنيس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزوارو توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقنية نامور تين مل تمزوارو تتونن ديم شرك ننس أراكان تأتين مل تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيزن نيغ تزول توسلم دمزوارو لان غتمنط لي اختزارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحاله المدنيه نيغد حتى الكاريت نتلاليت د الفوتوكوبين تكردا انا مورت باب انت الزنت تيل من الغصاد النور زمتي فلويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللحيا موكريس ارتكا حتى تي غاوسيوين والمود افادت السيفسيس توجي وين تزانين هنا درت جتي ويكاد سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق انت غصاد هان مره ذاك رزمت فلويني ما
1: ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرانكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداي الدفتيريا بكل من عملات جدير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة. ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
2: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
4: في النقل السككي، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة للدرية البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج جواب استثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن التحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدرية البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج إلى مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناء الدفتيريا بعملة أكادير دوتنان وإقيم شتوك أيتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
5: بحسب بلاغ للوزارة تم التأكد من حالة واحدة مخبرية، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث باشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة باشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرات الموصى بها يظل الوسيلة الأساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
4: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية ناهز 22 مليون و300 ألف مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026، بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8%، وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة، ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صوفيا بزاغورا أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجانة.
6: فضاء صوفيا بزاغورا مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان، مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هذا المغرفة الملكية تم تأسيسها هذا العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاكورة، لا يعني غير يعني كياخذوا مثل الأجانب.
6: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية، مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاكورة.
4: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبوظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

0: فإن يكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأ أنه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، مستهلنا لهذا العدد من بلومفونتين، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا، وذلك غداة وصوله إلى المدينة قبل يومين من مواجهته أمام ليسوتو. بلغنا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد بأن الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 3 بعد الزوال بملعب رامابودي في روكلاندز خصصت لمواصلة تحضيرات المنتخب الوطني مع التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لهذه المباراة. إلى نتائج منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم التي أسدلت الستارة منافسات جولتها الأولى والتي أصفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى قوية. مباراة قصي الشريط جمعت بين الوافد الجديد اتحادية مالتزنيج وضيفي اتحاد طنجة على ملعب البشير بمحمدية، انتهت بفوز فرساني البوغاز بثلاثية مقابل هدف. وبملعبي المدينة حسم اتحاد تورغا ديربي الرباط أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، واكتسح النادي المكناسي مضيفه هو الدفاع الحسني الجديد بسداسية مقابل هدفين، بينما شهد لقاء والودادين مفاجأة مدوية من أبناء يتمار الذين حسموا لقاء الضنور بثلاثية مقابل هدف مدشنين حضورهم بأول فوز لهم في هذا الموسم. التعادل والسلبية كان سيد اللقاء في موقعة صنية الرمل بين المغرب التطواني وضيفي نهضة بركان. وبفاس استهل حامل اللقب المغرب الفاسي حملة الدفاع عن مكسبه بفوز بهدفين مقابل هدف، وحسم حسنية قدير لقاءه أمام مضيفه الكوكب المراكشية بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين. هذا وتأجل لقاء قمة الجولة الافتتاحية الكلاسيكو بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي إلى موعد لاحق. في خبر آخر، يشارك حوالي 300 متسابق يمثلون 47 دولة في النسخة 27 من رالي أولا إنرجيا المغرب والدورة الأولى من أولا إنرجيا المغرب كلاسيك، حيث تعطى انطلاقة المنافسات في مدينة أكادير. وذكر المنظمون أن دورة هذه السنة من رالي المغرب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشهد مشاركة عدد من أبطال العالم من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية. ومن عالم الكرة الصفراء، قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز النسخة التاسعة من كأس ليفر لكرة المضرب بعد تغلبه بلندن على الأمريكي ليرنارتين بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 7-3 و6-3. وحسم فريق أوروبا المواجهة أمام فريقي العالم بنتيجة إجمالية 13 مقابل 5 في اليوم الأخير من البطولة تحت أنظار السويسري روجر فيديرير أحد مؤسسي هذه المسابقة الاستعراضية.

0: الرياضية. دائما من عالم كرة المضرب، أحرزت التشيكا لقبها 12 في بطولة كأس بيلي جين كينغ لكرة المضرب للسيدات عقب فوزها على أوكرانيا بواقع مجموعتين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة تشينشين الصينية. وقادت ليندا نوسوكوفا المتوجة هذا الموسم بطلة لويمبلدون وصفتها كارولينا موخوفا بلدهما إلى اللقب بعد تغلبها في مباراة الفردية الثانية المصنفة السابعة عالميا إيرينا سفيتولينا بواقع 6-3 7-6 و7-5، وذلك بعدما سبقتها موخوفا بفوز سهل على إنهيلينا كالينينا بواقع 6-2 و6-3. وبهذا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لدائية الدفتيريا بكل من عملات إكادير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعاف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة، ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
5: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفا للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
4: في النقل السككي أفاد المكتب الوطني للسككية الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدري البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن التحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدرية البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناق الدفتيريا بعملة أكادير دوتنان وإقيم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
2: بحسب بلاغ للوزارة، تم التأكد من حالة واحدة مخبريا فيما توجد 8 حالات قيد التحري وتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة باشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرات الموصى بها يظل الوسيلة الأساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
4: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22,300,000 مسافر عندما تم العشر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026، بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8%، وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغل الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبدالعلي دباخ. بدأ فضاء صوفيا بزاغورا أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وواجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجانة.
6: فضاء صوفيا بزاغورا مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صوفيا تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية، وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورا، لا يعني غير يعني كياخدوا مثل الأجانب.
6: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورا.
4: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبوظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وابي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وابي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والكابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن باللي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
10: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الكابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
11: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الكابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
12: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
1: مابراديو اول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
13: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: المنتخب الوطني المغربي انتزع لقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعدما تغلب على منتخب إيرلندا الشمالية في المباراة النهائية بمراكش. منافسات فئة الفرق شهدت مباراة نهائية متقاربة بين المنتخبين، حيث ظل التنافس محتدما قبل أن يحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 11-9 ليحقق اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
14: الحمد لله الفريق كان قوي، كان متماسك الحمد لله، ولعب بطريقه بمستوى عالي، والحمد لله قدرنا نفوزوا وندوزوا لا فينال اللي هي ثاني مره في حياتنا تقدروا نعيشوا هذه الاجواء هذه بعد ما فزنا ب 2014.
15: المباراه دازت يعني مشات حتى المباراه النهائيه، يعني كان فيها شويه العياء وبزاف ديال الستريس، الدماغ ديالنا عيا حتى في الاخر لابيل لاشينا شي كوات اللي ساهلين، ولكن الحمد لله.
6: وأقيمت بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بمراكش بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا تنافسوا ضمن 24 فئة تشمل منافسات الفرق والفردي والزوجي وفئة الماسترز. التظاهرة نظمت تحت إشراف جمعية ألتيميت لرياضة البلياردو وسنوكر والاتحاد الدولي للبلياردو الإيت بول.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: الانتخابات التشريعية 2026. المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملات جدير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال سهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة، ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
5: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
4: في النقل السككي أفاد المكتب الوطني للسككية الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدري البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج جواب استثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج ميل بواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناء الدفتيريا بعملية أكادير دوتنان وإقيم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
2: بحسب بلاغ للوزارة تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة بشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرة الموصى بها يظل الوسيلة أساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
4: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22 مليون و300 ألف مسافر عندما تم الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية 2026 بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8% وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صافية بزاغورة أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجانة.
6: فضاء صافية بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
7: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
8: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخدوا مثل الأجانب.
6: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
4: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبو ظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وهبي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، معكم إكرام جعفري وإلى العناوين. جنوب إفريقيا تسجل حوالي 1200 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر. تراجع نفوق السردين واستمرار عمليات المراقبة بجنوب إفريقيا. بوتسوانا ترخص صيد 23 فيلا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال. جنوب إفريقيا تسجل نحو 1200 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر الشديد خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2026 إلى فبراير 2027 على خلفية ظاهرة النينيو المناخية، وفق توقعات صادرة عن ائتلاف تحليلات المناخ كلايمت إمباكت لاب. وأوردت وسائل إعلام محلية نقلا عن ذات المختبر أن هذه التقديرات تأتي في سياق تحذيرات أوسع بشأن موجة من ظاهرة النينيو قد تكون الأقوى على الإطلاق. وعلى الصعيد العالمي، قد تسجل حوالي 451 ألف وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة الشديدة بين يونيو 2026 وفبراير 2027 بحسب التقرير. ومن المتوقع أن تساهم الظاهرة المناخية أيضا في تفاقم حالات الجفاف والحرائق الغابات والفيضانات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغيير أنماط التساقطات. أفادت وزارة الغابات والصيد والبيئة في جنوب إفريقيا بأن المرحلة الحادة من ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك السردين في البلاد قد تراجعت على ما يبدو، غير أنه لا يزال من المبكر اعتبار الظاهرة منتهية. جهال معطر في التفاصيل.
17: الوزارة أوضحت أنها أبقت على آليات المراقبة داعية السلطات الساحلية والصيادين والجمهور إلى الإبلاغ بسرعة عن أي حالات جديدة، مؤكدة أن تحاليل عينات جمعت قبل وأثناء فترة النفوق ما زالت جارية. ويظل فيروس هيربس السردين العامل البيولوجي الرئيسي المرتبط بهذه الظاهرة، وتهدف التحاليل على الخصوص إلى تحديد مصدر الفيروس وطرق انتشاره، فضلا عن بحث الدور المحتمل للظروف المحيطية في تفشيها. وشددت الوزارة على أن التقييد المؤقت للصيد الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من شتنبر الجاري سيظل ساريا إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن فريق العمل العلمي المعني بالأسماك السطحية الصغيرة سيجتمع في 29 من شتنبر لبحث المعطيات المتوفرة وتقديم توصيات بشأن مصايد السردين. وأضافت أن فيروس هيربس السردين يصيب الأسماك ولا يعرف عنه انتقاله إلى الإنسان، داعية في نفس الوقت الجمهور إلى عدم جمع أو استهلاك أسماك السردين النافقة التي تجرفها الأمواج إلى الشواطئ أو تقديمها للحيوانات أو استخدامها كطعم للصيد.
16: وفي الختم، رخصت حكومة بوتسوانا بصيد 23 فيلا في 8 أقاليم بهدف توفير لحوم لفائدة الاحتفالات بالذكرى 60 لاستقلال البلاد، والمقرر تنظيمها في 30 شتنبر الجاري. ووافق وزير البيئة والسياحة على منح تراخيص صيد مجانية في إطار هذه الاحتفالات، كما طلب من السلطات المحلية تسهيل عمليات الصيد مع ضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما أوردت الصحافة المحلية. وأثار هذا القرار انتقادات من الرئيس السابق إيان خاما، الذي اعتبر أن هذه الخطوة قد تغير النظرة إلى دور الحياة البرية في بوتسوانا، وقال إن ذلك قد يسهم في ترسيخ فكرة أن الحياة البرية موجهة بشكل متزايد للاستهلاك من خلال تطبيع وتشجيع الصيد بدلا من حماية مورد طبيعي يدعم السياحة ويوفر فوائد عديدة. واعتبر أن هذه المبادرة قد تشكل سابقة وتثير توقعات وانتظارات بشأن الاحتفالات الوطنية المقبلة. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: تمس كرت تنامور تنتسوري فتيني وتامز وارو تيوزم من الشيران يسلم دامز وارو إلا غرش العيل غرش ربعان قد خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني تودرتنس أسلم دامز وارو زير بعاني سقاسن أسلم دامز وارو أثوري دي يوستي مشان لا بالدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تمواس نس سيمية نامور تنمل تامز وارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات تدود غرشان تنمل الناك دين ملان نغد تزول تانو سلمة مزوارو أني لانك تمنعط الناك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي التوزمة من شيريق العالة المدنية نغد الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين شردت نامور تنباب نوربع تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحيو مخريسة عرثة كايا وتيغاوسي وينو المودة أحماكة تسفسيسي خيطان خثاوجي وينة أدور تجد من ميكا أدا سياونولة زممتي يسلم دمزوارو مش تهري دا الساعة أداش النارز من تفلويني مال

0: يحبكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: الانتخابات والتشريعية 2026. المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملات جدير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعاف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة، ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
4: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
3: في النقل السككي، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم، يندرج ضمن التحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناء الدفتيريا بعملية أكادير دوتنان وإقليم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
1: بحسب بلاغ للوزارة، تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة باشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرات الموصى بها يظل الوسيلة الأساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
3: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22 مليون و300 ألف مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026، بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8%، وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبدالعلي دباخ. بدأ فضاء صافي بزاغورا أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجنة.
5: فضاء صفيا بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية، وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
6: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
7: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخذوا حتى الأجانب.
5: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
3: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبو ظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وهبي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد.

0: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: الشخير من الظواهر الشائعة أثناء النوم، وينتج عن اهتزاز الأنسجة الموجودة في مجرى الهواء عندما يمر الهواء أثناء التنفس، وقد يرتبط بعوامل بسيطة مثل وضعية النوم أو احتقان الأنف، لكنه قد يكون أيضا أحد الأعراض المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، خاصة عندما يكون الشخير مرتفعا ومتكررا ويترافق مع توقفات في التنفس أو اختناق أثناء النوم. ولا يقتصر تأثير اضطراب النوم على الليل، فقد تظهر أثارها خلال النهار في شكل نعاس وتعب وصعوبة في التركيز أو صداع صباحي. فما أسباب الشخير، وكيف نميز بين الشخير العادي والشخير الذي قد يخفي مشكلة صحية؟
2: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونرحب بالدكتور أسامة عمراوي، أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. مرحبا بكم دكتور.
3: شكرا اخترق ده للاستضافة.
2: بداية، لماذا نشخر أثناء النوم، وشنو يمكن لنا نعرفه شخير؟
3: أولا وقبل كل شيء خصنا نعرفه بالشخير. ما هو الشخير؟ الشخير هو الصوت اللي كيصدروا الهواء لما كيمر في واحد الممر ضيق ديال الحلق. إنسان علاش كيشخر؟ الشخص اللي كيكون عنده شخير كيوقع له واحد الضغط سلبي كيؤدي بجدران الحلق أنها كتنكمش، وكذلك لدى النوم عضلات ديال الحلق كيترخاو. هذه مجموعة من العوامل كتخلي العضلات أو الأنسجة الرخوية اللي هي أساسا لها عندنا، وكذلك اللوزتين أو ما يسمى بالحلاقم، وقاعدة اللسان والباليمو اللي كيتسمى بالحنك الرخو، كتخليهم كيقتربوا لبعضياتهم، وكيوقع واحد الاهتزاز لما الهواء كيمر، وهذا اللي كيؤدي للشخير.
2: متى يكون يعني الشخير مجرد ظاهرة عابرة، وفوقاش كيكون مشكل جدي اللي خص يعني الشخص ميتهاونش به؟
3: الشخير كيقدر يكون ظاهرة عابرة لما كيكون محدود في الزمن، يعني انه ما كيتكررش كل ليلة وكيوقع من حين الى اخر، او ربما فاش كتكون الحدة ديالو ضعيفة ما كتأثرش على المحيط، وهذا الشيء يقدر يوقع لما الإنسان كينعس على الظهر ديالو، أو بعد وجبة دسمة ثقيلة، أو بعد استهلاك الكحول. كما ممكن للشخير أنه يكون واحد جرس الإنذار لمجموعة من الحالات الصحية، وفي هذه الحالة كيتسمى الشخير المرضي. في هذه الحالة كيكون الشخير قوي، كيكون كيتكرر كل ليلة، ويقدر يكون مصحوب بانقطاعات في التنفس اللي كتعطي أعراض لما بينها الصداع، صداع الرأس الصباحي، تعب خلال اليوم، لأنه الإنسان ما كيكونش نعس واحد النوم اللي كيخليه يرتاح خلال الليلة ديالو. وكاين مجموعة من الأعراض اللي كتخلي المريض هو يجي يطلب استشارة طبية. من بين هاد الأعراض كاين ألم الرأس في الصباح، كاين تقلبات المزاج والعصبية، كيوقع واحد تصبب ديال العرق في الليل، وكيوقع اضطرابات ديال التبول. كذلك كاين ناس كذلك اللي كيحسوا باختناقات ديال التنفس في الليل، وكاين بعض الاشخاص اللي كيحسوا بتعب خلال اليوم ديالهم، وكيجيهم واحد النعاس شديد في النهار. هذا النعاس كيقدر يوقع في الخدمه، يقدر يوقع في المدرسه، وكيقدر يوقع كذلك اثناء السياقه.
2: كاينين بعض الاشخاص اللي كيتوقف التنفس ديالهم لثوان اثناء النوم، يعني ما كيشعروش بهذا الشيء، وكيكون السبب ديالو في بعض الاحيان هو الشخير، يعني ما خطوره هذا الامر؟
3: بالفعل توقفات التنفس المرفوقه بالشخير هو الحد اللي كيفصل ما بين الشخير العابر والشخير المرضي، اللي كيوقع انه انسان لما كيشخر كيتبعوا واحد الفتره ديال السكوت اللي كتقدر تكون ما بين 10 ثواني الى 30 ثانيه، ثم كيرجع التنفس فجاه، كيرجع بواحد الحده قويه اللي كتعطي واحد الاختناق او ما يسمى بالشهيق. الخطر ديال هاد التقطعات في التنفس انه كتنقص من نسبه الاكسجين اللي كتدوز للدماغ، اللي بالفعل خصو يدير واحد رده الفعل اللي كتمثل فانه كيفتعل واحد الاستيقاظات

0: المتكررة ديال الشخص باش يتمكن الدماغ أنه يوصل النسبة اللازمة من الأكسجين. وهذه الاستيقاظات المتكررة كتخلي النوم ديال الإنسان كيكون متقطع ومتجزئ وما كيكونش فعال 100%. هذه الانقطاعات في التنفس قدروا نصنفوها إلى صنفين، كاين الانقطاعات الكاملة والانقطاعات الجزئية، وهي اللي كتمكننا من تحديد مدى خطورة ديال هذا المرض. نقدروا نميزوا أنه كاين الانقطاع التنفسي البسيط متوسط الخطورة والخطير. هذه الانقطاعات في التنفس نقدروا نكشفوا عليها عن طريق تخطيط التنفس خلال النوم، عبر ربط المريض بواحد الجهاز خلال ليلة كاملة من أجل نسجلوا النوم ديالو، وكنحصلوا على مجموعة من المعطيات اللي ما بينتها الشخير ديالو، الانقطاعات في التنفس، نسبة الأكسجين في الدم، حركة القفص الصدري والبطن.
1: هادو بالأعراض اللي ذكرتي إلى ظهروا على الشخص خص ضروري يعني مشكل يعني استشارة طبية. وفوقاش كيكون يعني شخير فقط يعني مشكلة عابرة؟
0: الشخير كيكون مشكلة عابرة لما كيوقع في بعض الحالات، ما كيكونش حاضر بصفة منتظرة في الحياة اليومية ديال الشخص، ولما كيكون الحدة ديالو كتكون ضعيفة، واللي يقدر يحصل في بعض الحالات اللي منها إنسان كيناس على الظهر ديالو، كتكون عنده الوسادة ديالو ما كتلائمش الوضعية ديال النوم، أو لا يقدر يحصل بعد وجبة دسمة.
1: نعم، غادي نمشيو للحلول. هضرنا على المشكل الأسباب ديالو، دابا الحلول ديال الشخير. شنو الحلول المتاحة بالنسبة للشخير بالنسبة للأطفال وكذلك يعني الناس الكبار؟
0: بالنسبة للحلول، أولا إنسان خصو يتفادى العوامل اللي كتأدي للشخير، يعني إنسان خصو يتفادى السمنة والوزن الزائد، هذه أول حاجة. إنسان خصو يحاول يتفادى ينعس على الظهر دياله، ويحاول ما أمكن ينعس الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر دياله. إنسان خصو تفادي استهلاك الكحول السجائر، ويتفادى الوجبات الدسمة والثقيلة خاصة بالليل
1: ساعات متأخرة من الليل.
0: بالفعل يحاول ما أمكن الجزء العلوي ديال الفراش ديالو يهزو واحد شي شوية، إنه كيعاون أنه ينقص من الحدة ديال الشخير. الغسل المتكرر ديال الأنف وعلاج الالتهابات المتكررة ديال الأنف كذلك أمر مهم، والاستشارة الطبية كنأكد عليها اللي ضرورية، والإنسان يحاول ما يتهاونش في هذا الأمر، لأنه العلاجات ديال هذا النوع من الاضطرابات ديال النوم سواء الجراحية أو الغير الجراحية فهي علاجات ثقيلة وكتكون مستعصية في بعض الحالات، وكتطلب واحد الصبر، وكتطلب واحد الانسجام ديال المريض في البروتوكول العلاجي اللي يكون واحد الانسجام صارم وفعلي.
1: يعني حبذا لو ان الشخص او المريض يدير الاستشاره الطبيه ويحافظ على النمط الحياه اللي هو صحي باش يتجنب يعني العمليات الجراحيه او كما قلت يعني العلاج اللي يقدر يكون صارم.
0: بالفعل، وكيبقى المشكل ديال العلاج ديال هذا المشكل الشخير لدى الاطفال ابسط، لانه اغلب الحالات كيكون عندهم مشكل ديال اللحميات او الجلود او مشكل ديال الحجم الكبير ديال الحلاقم، اللي نقدروا نحلوه ببساطه بجراحه بسيطه ما كيكونش فيها مشاكل.
1: طيب شكرا لك دكتور اسامه عمراوي، اخصائي في امراض الانف والاذن والحنجره.
0: شكرا لكم،
1: نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملات إكادير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير، في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعاف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كامل المواطنة. ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
2: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفا للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
1: في النقل السككي، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن التحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناء الدفتيريا بعملية أكادير دوتنان وإقيم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
3: بحسب بلاغ للوزارة تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة بشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرات الموصى بها يظل الوسيلة الأساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
1: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22,300,000 مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026، بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8%، وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صافي بزبور أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجنة.
4: فضاء صافيا بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاكورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
5: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
6: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاكورة، لا يعني غير يعني كياخذوا حتى الأجانب.
4: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاكورة.
1: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبو ظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وهبي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المعلومات في العصر الحديث أصبحت عنصر أساسي في حياة الأفراد والمجتمعات، وما بقاتش المعرفة امتياز خاص بفئة معينة، ولكن ولات مورد اجتماعي واقتصادي وثقافي كيأثر بصورة مباشرة في قدرة المواطن على اتخاذ القرارات وفهم المحيط دياله والدفاع عن الحقوق والمشاركة في تنمية مجتمعه. لذلك اليوم الدولي لتعليم الانتفاع بالمعلومات مناسبة مهمة للتذكير بأن الوصول للمعلومات لا يكتمل بمجرد توفرها، وإنما خصو أيضا امتلاك المواطن للمهارات اللي كتمكنه من البحث عليها وفهمها واستعمالها بطريقة مسؤولة. والمواطن اليوم كيعيش وسط تدفق هائل من المعلومات، فالهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والمواقع الإلكترونية جعلت الأخبار والمعارف والخدمات متاحة في أي وقت تقريبا. إلا أن وفرة المعلومات ما كتعنيش بالضرورة امتلاك المعرفة، يقدر يلقى المواطن أمامه عشرات الأخبار والآراء والتفسيرات المختلفة، ويصعب عليه أحيانا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة وبين الخبر المهني والإشاعة. لذلك أصبح تعليم الانتفاع بالمعلومات ماشي مهارة تقنية ولكن ضرورة اجتماعية، لأنها كتمكن المواطن من معرفة فين يبحث على المعلومة وكيفاش يوصل ليها وكيفاش يقارن بين مصادر متعددة قبل ما يصدقها أو يعيد نشرها. وهذه المهارات عندها أهمية خاصة في القضايا اللي كتمس الحياة اليومية للمواطن، بحال الصحة والتعليم والشغل والحقوق الاجتماعية والخدمات العمومية والأسعار والانتخابات والقضايا البيئية وغيرها. ومن أبرز مظاهر ضعف التعامل مع المعلومات انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات غير الدقيقة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقدر تنتشر معلومة خاطئة خلال دقائق فقط، خصوصا ملي كتكون مرتبطة بموضوع كيهم كل المواطنين وممكن تداولها بدون تحقق منها والتسبب في القلق والتوتر أو الإساءة إلى أفراد ومؤسسات أو اتخاذ قرارات غير سليمة. ولهذا فمسؤولية المواطن من اللي يحصل على المعلومة خاص يبحث فيها بمسؤولية عادي شاركها مع الآخرين. يمكن المواطن يبدأ يطرح أسئلة بسيطة على مصدر هذه المعلومة إذا كان معروف وموثوق، وعلى الوقت اللي تنشرت فيها، ويتسائل إذا كانت هناك مصادر أخرى مستقلة كتأكدها، وإذا كانت أدلة أو وثائق موجودة كتدعم الادعاء، لأن التعود على هذه الأسئلة قبل إعادة نشر أي محتوى كيمثل خطوة مهمة نحو بناء ثقافة مجتمعية قائمة على التفكير النقدي. كما أن الانتفاع بالمعلومات عنده علاقة وثيقة بالحقوق والواجبات، فالمواطن اللي كيعرف حقوقه كيكون أكثر قدرة على المطالبة بها بالطرق القانونية، وأكثر قدرة على الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية المتاحة. لذلك معرفة القوانين والأنظمة والواجبات كتساعد الفرد على ممارسة حريته بصورة مسؤولة. والمؤسسات التعليمية والمكتبات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني عندهم دور مهم في نشر هذا الثقافة، لكن هذا الدور خاصه ما يكتفيش بنقل المعلومات فقط، وإنما أيضا تعليم الأفراد كيفاش يوصلوا للمعرفة وتقييم مصادرها واستخدامها بصورة أخلاقية. ويمكن للمكتبات والمراكز الثقافية توفر للمواطنين فضاءات تساعدهم على الوصول للمصادر الموثوقة وتدربهم على البحث والاستفادة من الموارد الرقمية. وبهذه المناسبة خاص لابد من التذكير بالفجوة الرقمية بين الأفراد، لأن جميعهم كيملكوا الوسائل نفسها للوصول للإنترنت أو المصادر الرقمية، إلا أن القدرة على استخدام التكنولوجيا كتختلف بينهم حسب السن ومستوى التعليم والظروف الاجتماعية والاقتصادية. لذلك مجال المعلومات كيطلب توفير بنية تحتية رقمية ومساعدة الفئات اللي كتواجه صعوبات في استعمال التكنولوجيا. فالمواطن اللي كيبحث على المعلومات أو يستخدم المنصات الرقمية خاص يكون واعي بها وبالمعلومات اللي كتنشرها. والثقافة المعلوماتية الحقيقية هي اللي كتجمع ما بين القدرة على الوصول للمعرفة والقدرة على استعمالها بأمان ومسؤولية. وكل مواطن خاصه يكون عنده الحد الأدنى من المهارات اللي كتمكنه من التفكير قبل التصديق والتحقق قبل المشاركة والبحث قبل إصدار الأحكام. وهذه السلوكيات البسيطة يمكن يكون عندها أثر كبير في الحد من الإشاعات وتعزيز الثقة الاجتماعية وتشجيع الحوار المبني على الحقائق. وبهذه المناسبة الدولية أهم رسالة ممكن الإشارة لها أن كل مواطن لا يكتفي بوصول المعلومة بل يتعلم كيفاش توصل ليه المعلومة الصحيحة، لأن المعرفة ماشي مجرد كمية من الأخبار اللي كنقراوها يوميا، وإنما القدرة على الفهم والتحليل والتمييز واتخاذ القرار الصائب. تعليم الانتفاع بالمعلومات ضروري لكل مواطن اللي خاصه يكون قادر على الوصول لها وتحليلها واستعمالها، ويكون أكثر قدرة على حماية الحقوق دياله وخدمة أسرته والمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في معالجة مشاكل مجتمعه. فالفرد اللي كيحسن التعامل مع المعلومات هو فرد أكثر قدرة على مواجهة التضليل وأكثر استعداد لاتخاذ قرارات جيدة وأكثر احترام للحوار والاختلاف. لذلك فالحق في المعلومات لا يكتمل إلا بالقدرة على الانتفاع بها وتحويلها من مجرد بيانات متداولة إلى معرفة كتساعد الفرد على الفهم وصناعة المستقبل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات بكل من الساحل المتوسطي والريف ومنطقة السايس وهضاب الفوسفات والماس والأطلس والمناطق الغربية المجاورة. ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال غربي الأقاليم الصحراوية مع نزول قطرات أو أمطار متفرقة، فيما ستظل الأجواء حارة نسبيا بالأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعة الأطلس والريف، وما بين 22 درجة و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا ملحوظا شمال ووسط البلاد وسترتفع بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداي الدفتيريا بكل من عملات إكادير دوتنان وإقليم شتوك أيت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتعليمها.

0: تحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير، في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعاف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة، ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير، تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
1: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
0: في النقل السككي أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدري البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج جواب استثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن التحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج ميل بواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناء قد افتريا بعملة أكادير دوتنان وإقيم شتوك أيتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
2: بحسب بلاغ للوزارة تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري وتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث باشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوسمسا باشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرة الموصى بها يظل الوسيلة الأساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
0: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22,300,000 مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026 بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8% وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صافي بزاغورا أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجنة.
3: فضاء صافية بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية. وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
4: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
5: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخدوا مثل الأجانب.
3: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاجورة.
0: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبو ظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وهبي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغرب بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
6: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
8: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العملي للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
9: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع متزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
10: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا بعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
8: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساسا إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
11: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
12: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
10: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
8: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: قارئات وقراء من 12 بلدا افريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الافريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
13: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى. التنافس كان شديدا جدا، إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصر الله وأيده. ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم ومن خلال توصيات هذه اللجنة العلمية سنشرع في إعداد الدورة الثامنة.
3: وقد أشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم ضمت علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية وعدة دول إفريقية، كما عرفت الإقصائيات انخراطا واسعا للعلماء والقراء الأفارقة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الدينية والتعليمية والأسر الإفريقية في تشجيع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بتلاوته وتجويده.
6: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرنكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملات إكادير دوتنان وإقليم شتوك أيت بها، تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة، ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
3: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
2: هي النقلية السككية. أفاد المكتب الوطني للسككية الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدري البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السككي الوطني في أفق 30 و2000 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الخناء قد افتريا بعملة أكادير دوتنان وإقيم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
4: بحسب بلاغ للوزارة، تم التأكد من حالة واحدة مخبرية، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري، من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة باشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرة الموصى بها يظل الوسيلة الأساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
2: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22 مليون و300 ألف مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026 بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8% وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب، انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبدالعلي دباخ. بدأ فضاء صوفيا بزاغورا أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجنة.
5: فضاء صوفيا بزاغورا مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صوفيا تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية، وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
6: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
7: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورا، لا يعني غير يعني كياخذوا مثل الأجانب.
5: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورا.
2: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبوظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعملية المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وهبي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا، ظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغرب بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي عقد على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة من 2027 إلى 2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030.
10: هذه هي الخطة، انطلقت مع طبيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدينة ومحيطها في ظل ارتفاع المتزايد للحاجيات وما إلى ذلك من الواجبات التي يتعين أن تحملها الوكالة في المرحلة المقبلة، تجسيدا لدور المملكة المغربية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وهو دعم ثابت.
11: استراتيجيات الموضوع حقيقة أنها دقيقة وتلامس احتياجات المدينة، وأنا أعتقد أنه هناك نية استمرار هذا العمل والاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون له أثر كبير في السنوات القادمة.
9: الرؤية الجديدة لوكالة بيت مال القدس الشريف تستند أساسا إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وإلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 1998 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم.
12: كل عمل الوكالة هو لتثبيت أهل القدس ودعمها ودعم صمودها ودعم النواحي الاجتماعية والقوة الصحية والتعليمية وغير ذلك. نحن هنا نثمن هذا الدور الذي تقوم به الوكالة بيت مال القدس الشريف.
13: بيت مال القدس تمضي قدما على درب الأخوة المغربية الفلسطينية لتمكين المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا.
14: أشيد بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.
9: فريق عمل الوكالة تلقى خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
0: صحتك، مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: هو موعد فني نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع ولاية جهة الرباط سر القنيطرة. مهرجان الجاز في الرباط يسدل ستاره على دورته 28 بعدما أخذ الجمهور الحاضر في رحلة عبر 3 أمسيات جمعت 6 فرق أوروبية و6 مشاريع موسيقية مغربية ضمن لقاءات فنية صممت خصيصا لهذا المهرجان. هذه دورة مميزة طبعها في الآن ذاته مرور 30 عاما على توقيع اتفاق شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا ميثاق المتوسط الذي يعنى على الخصوص بالنهوض بالتعاون الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. اللقاءات الموسيقية المنظمة في إطار هذا المهرجان تؤكد أن الموسيقى والتبادل الثقافي يشكلان محفزا للحوار بين الثقافات والبلدان والحضارات. على منصة الحفل الختامي شكل اللقاء بين فرقة أورليش دريكسلر أزور تريو ويونس فخار في المشروع الموسيقي تمزاج إلى جانب كوينتت مزيجا حقيقيا بين الهوية الموسيقية والمغربية ونغمة الجاز المعاصر، وذلك في حوار موسيقي غني وإيقاعي. من أبرز أهداف مشاركتي في هذا المهرجان هو اكتشاف الثقافة المغربية، علاوة على الطريقة التي يتجاوب بها الجمهور المحلي وكذا كيفية تفاعله مع الموسيقى. إيقاعات الموسيقى المغربية الغنية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للموسيقيين في أوروبا الوسطى وتمنح تجربة موسيقية فريدة.
15: المشروع الفني الجديد ديالي اللي هو تمزاج، وهو عبارة عن مزيج فني موسيقي اللي كربط ما بين ثقافتنا المغربية والثقافة العالمية، يعني الموسيقى الغربية.
5: وبفعل الحماس الذي خلقه الجمهور تخللت الأمسية أجواء من التفاعل، طبعتها التصفيقات الحارة والعديد من التبادلات بين الفنانين والحضور، الأمر الذي يعكس الانخراط القوي في غمار هذه التجربة الموسيقية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
16: ماب راديو.
17: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: الانتخابات التشريعية 2026، المنظمة الدولية للفرانكوفونية تشيد بإجراء اقتراع حر وموثوق وشفاف. رصد بورتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملات جدير دوتنان وإقليم شتوكايت بها تفيد وزارة الصحة. في الصفحة الرياضية للنشرة، وقبل مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، الناخب الوطني يؤكد أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الثلاثاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعاف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة، ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. أكدت المنظمة الدولية للفرانكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. سهام إتدع.
3: أكدت المنظمة الدولية للفرانكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. المنظمة أفادت في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبتهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. إعلان المنظمة الدولية للفرانكوفونية الذي صدر اليوم نوه بالإصلاحات الرامية لترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. ولاحظت بعثة المنظمة في هذا السياق أنه تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني ترم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية. الإعلان الأولي أضاف أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية يضمن ولوجا منصفة للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية، مبرزا أن المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية.
2: في النقلية السككية، أفاد المكتب الوطني للسككية الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المشاريع السككية المهيكلة لدري البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب أن هذا البرنامج باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن التحول السككي الوطني في أفق 30 و2000، الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المكتب الوطني للسككية الحديدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 شتنبر 25 و2000 بالدرية البيضاء الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة. في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناء الدفتيريا بعملية أكادير دوتنان وإقيم شتوك إتباها بجهة سوس ماسة. فاطمة الزهراء الرشي.
4: بحسب بلاغ للوزارة، تم التأكد من حالة واحدة مخبريا فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. بحسب البلاغ أيضا، وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث بشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوسمسا باشرت التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين، مع توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير الصحية المعتمدة. ولفت البلاغ لأن الخناق يعد مرضا معديا ينتقل أساسا عن طريق الرذاذ التنفسي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، مشددا على أن التلقيح مع استكمال الجرعات وتذكيرات الموصى بها يظل الوسيلة الأساسية للوقاية منها. ودعت الوزارة في حال ظهور أعراض يشبه في ارتباطها بالمرض إلى التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين التقييم الطبي. كما دعت في هذا الإطار الأمهات والأباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالهم واستدراك أي جرعات ناقصة والالتزام بالجدول الوطني للتلقيح. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات.
2: في خبر آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية نهز 22 مليون و300 ألف مسافر عندما تم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026، بزيادة بلغت 8.8% بعد ارتفاع بنسبة 12.8% سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حركة المسافرين الدوليين بنسبة 8.8%، وكذا حركة المسافرين الوطنيين بنسبة 8.4%. بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب. انطلقت اليوم بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزانة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العلي دباخ. بدأ فضاء صافية بزاغورة أنشطته سعيا إلى أن يشكل رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وجهة لفن الطبخ المغربي، وبطموح توفير إطار ملائم لنساء المنطقة لتطوير مهاراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية المحلية. عصام بلجانة.
5: فضاء صافية بزاغورة مشروع بادرت لإطلاقه تعاونية المغرفة الملكية الزاغورية وجمعية نور القلب، فكرة انبثقت من إرادة راسخة لتثمين مقومات المطبخ المغربي التقليدي وتمكين نساء المنطقة من تقاسم تجاربهن ونقل مهاراتهن. هذه المبادرة تروم تمكين النساء وتثمين مهاراتهن من خلال أنشطة مديرة للدخل تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي. التعاونية تعتزم أيضا تنظيم ورشات للطبخ لفائدة زوار أجانب تتمحور حول التعلم والانفتاح الثقافي وخوض تجارب تتيح الانغماس في عالم المطبخ المغربي الساحر. وباعتباره واجهة تعكس غنى فن الطبخ المغربي، يقدم فضاء صفية تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات التقليدية تعدها نساء التعاونية بعناية، وخلف هذا العرض الغني تنكب النساء على إعداد وصفات مغربية متوارثة عبر الأجيال بكل إتقان مع إيلاء عناية خاصة لجودة المكونات.
6: هاد المغرفة الملكية تم تأسيسها هاد العام في شهر 7، كتنتج حلويات مغربية وكتعلم النساء التي هما في وضعية هشة.
7: لي بلا لي تنخدموا ما تنخدموش يعني محصورين فقط غير في زاغورة، لا يعني غير يعني كياخدوا مثل الأجانب.
5: وبما تقدمه من حلويات وأطباق مغربية متنوعة تسعى التعاونية إلى ضمان استمرارية عملها وجعل المبادرة النسائية محركا للتنمية المحلية مع إبراز مواهب النساء ودورهن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بزاغورة.
2: شرق أوسطيا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بأبو ظبي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هكان فيدان مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره من ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وقال وهبي خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة لنا. الظروف مختلفة لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا على ما نحسن فعله. من جانبه أكد مدرب منتخب ليسوتو بوب مافوسو أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي ستكون فرصة لنا من أجل تحسين أدائنا، قائلا إننا لا نواجه منتخبا من العيار الثقيل مثل المغربي بشكل متكرر، وبالتالي فهي فرصة لنا من أجل التطور ومواصلة المسار الذي بدأناه خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو،
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية الغابات تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني.
18: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا.
9: وأوضح المشاركون في الندوة أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش الوطني حول حماية الثروة الغابوية المغربية وتثمينها وضمان استدامتها باعتبار الغابات رصيدا وطنيا استراتيجيا يتجاوز بعدها البيئي ليشكل أحد المكونات الأساسية للتوازنات الطبيعية والأمن البيئي والتنمية المستدامة.
19: الغابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس، في المؤسسات،

0: الأدب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: أجواء بحرية منعشة وعلى مياه الشاطئ البلدي لمدينة طنجة، أقيمت الدورة الثانية من مسابقة السباحة في المياه المفتوحة ديترويت أوبن واتر سويم بمشاركة أزيد من 300 سباح من الهواة والمحترفين وأبطال النخبة. المنافسة تميزت بتنوع مسافاتها، حيث خاض المشاركون سباقا على امتداد 1500 متر خصص لفئتي الهواة والمستوى المتوسط، فيما تنافس السباحون المتمرسون وأبطال النخبة في السباق الرئيسي على مسافة 3000 متر.
2: صراحة أنا ما كنت متوقع هيك، لكن شايف أجواء رائعة من السباحين، شايف دعم من الأندية والاتحاد، فهذا الموضوع الصراحة يعني ما بيستاهل إلا السناء. فأنا عن جد كتير بهني شعب المغرب على هالبطولة الحلوة وعلى هالاستضافة، على وجود سباحين الماستر بهالكثرة هاي.
3: الحمد لله كانت المسابقة زوينة، كان الأجواء حتى هما زوينين، الأورغانيزاسيون حتى هي كانت زوينة، كان شوية التيارات والمواج، ولكن مالغري الظروف اللي كانت شوية قاصحة في الأخر على ود الريح تمكنت من الحصول على المرتبة الأولى الحمد لله.
1: هذه التظاهرة الرياضية تندرج في إطار جهود جمعية تانجر ترايمف تيم الرامية إلى النهوض بالرياضات البحرية والترويج للسياحة الرياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب التحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والمجال البحري.
4: اليوم نفتخر بمشاركة 350 سباح، منهم 33% من النساء والعشرات من الأبطال المصنفين عالميا في هذه المنافسة.
1: جمعية تانجر ترايمف تيم تسعى من خلال هذه التظاهرات إلى النهوض برياضات الترياثلون والدياثلون والسباحة في المياه المفتوحة وتثمين المؤهلات السياحية والاقتصادية لمدينة طنجة وترسيخ قيم الانضباط والتضامن وتجاوز الذات.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موت راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: قارئات وقراء من 12 بلدا إفريقيا يفوزون بنهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، مسابقة تسعى من خلالها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تعزيز سيرة الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز.
6: هذه النتائج رائعة جدا، وأفرزت في الحقيقة على حفاظ وقراء من الدرجة الأولى، التنافس كان شديدا جدا. إذن هذه المكرمات كلها هي من بفضل توجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة نصره الله وأيده، ونحن إن شاء الله ابتداء من اليوم